Tip-tip-tip.

सकूं मैं।

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة.

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن ف

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك

0: لله.
1: صدق الله العظيم.
2: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير. لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: نمنا ليكون بنومتنا فتح هالكنز بغيبتنا.
1: هاي دي وردي عم بتكنس، تننزل نشوف ضيعتنا.

0: الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
1: صباحكم بكل الخير، وأهلا بكم مستمعين الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يومنا جديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال رايا اف ام ورايا تي في. في يوم جديد نتابع غزة على أعتاب الشتاء بين الوعود الدولية باستعادة التعافي واستمرار الأزمة الإنسانية، هل من حلول حقيقية على الأرض؟ إلى الضفة، الزيتون في قبضة الاستيطان ومستوطنون ينشئون معاصر لزيتون مسروق ويطرحونه للبيع في الضفة. أخيراً، نتنياهو يقول قواتنا ستبقى بالضفة ونستعد لاحتمال توجيه السلطة أسلحتها ضدنا.
0: يوم جديد،
1: أهلاً بكم في يوم جديد، وإلى آخر أبرز المستجدات الميدانية في قطاع غزة. ما زالت خروقات الاحتلال متواصلة حتى هذه اللحظة، شهيدان وجرحى في 16 خرقاً إسرائيلياً للقطاع خلال الساعات الأخيرة. تواصل انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث استشهد مواطن وأصيب واعتقل آخرون في وقت وصل فيه المستوطنون جرائمهم بحق المواطنين وممتلكاتهم. في الضفة الغربية أصيب الشاب بجروح خطيرة والطفل برصاص الحي والعشرات بحالات اختناق، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة رام الله يوم أمس. أما في بلدة رأس كركر غرب رام الله، أصيب مواطنان برصاص المطاط الذي أطلقته قوات الاحتلال صوبهما خلال محاولتهما عبور البوابة الحديدية، وتلك البوابة التي تفصل القرية عن قرية خربثة بني حارث المجاورة. سلسلة الانتهاكات والاعتقالات ما زالت متواصلة في محافظات الضفة. بالأمس اعتقلت قوات الاحتلال 30 مواطنا على الأقل من محافظة نابلس. وفجر هذا اليوم، مستوطنون يحرقون مسجدا وشجرة زيتون ومركبة في قرية مخماس شمال شرق القدس. بالأمس أعلنت نقابات قطاع النقل العام في فلسطين تعليق الإضراب الذي كان مقررا هذا اليوم لإتاحة الفرصة أمام الحكومة للتوصل إلى حلول عادلة، مؤكدة على مطالبها وفي مقدماتها دعم المحروقات وخفض أسعارها. أخيرا، في تصريحات ترامب يقول الحوثيون يتصرفون بشكل سيء للغاية، وقد أطلب من تركيا تدخل في اليمن.
0: يوم جديد على رايا اف ام ورايا تي في.
1: أهلا بكم في يوم جديد، وإلى أولى ملفاتنا. مع اقتراب فصل الشتاء تتجدد اليوم المخاوف من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يواجه النازحون ظروفا معيشية قاسية في ظل استمرار الدمار، نقص مقومات الحياة الأساسية، مقابل هذه الوعود الدولية المتواصلة بالتعافي وإعادة الإعمار. لكن ما الذي تحقق فعليا على الأرض؟ وأين تقف المؤسسات الدولية أمام استمرار هذه المعاناة؟ وما السبل القانونية لمساءلة الاحتلال وإلزامه بوقف هذه الانتهاكات؟ كل هذه التساؤلات ناقشناها مع دكتور حسين حماد، المختص في الإعلام المدافع عن حقوق الإنسان.
2: صباح الخير لكم والمستمعين جميعا. حقيقة يأتي فصل الشتاء ليطوي صفحة صيف قاس الحرارة، وكأن الطبيعة تتنفس الصعداء، لكن هذا التغيير الموسمي يحمل في طياته تناقضا موجعا لمن تقطعت بهم السبل. فبينما يتنفس البعض سعادة بانقضاء لدى الحر الشديد، يغرق أهل الخيام في بحر من القلق والحزن. إن قدوم البرد والمطر في ظل الحياة تحت أسقف بالية من الشوادر والنايلون لا يعني تجدد الحياة، بل ينذر باقتراب عاصفة من المعاناة اليومية، حيث تحول مياه الأمطار إلى مستنقعات قاسية، ويتحول البرد القاسي إلى شبح يخيم على أجساد الأطفال المنهكة، لتلتقي فرحة الهروب من حر الصيف بمرارة الصراع من أجل الدفء والبقاء. وهنا لا يمكن الحديث عن أي تعافي أو تنمية مبكرة في قطاع غزة، بينما يحرم السكان من أبسط مقومات البقاء الإنساني، وعلى رأسها الحق في المأوى الآمن والمسكن الملائم. إن الوعود الدولية المتكررة بتحقيق التعافي تحولت للأسف إلى غطاء سياسي لإدارة الكارثة لا لإنهائها، حيث تستغل هذه الشعارات لصرف الأنظار عن استمرار الحصار الشامل ومنع إدخال مواد الإيواء الأساسية في الوقت الذي يستقبل فيه السكان في قطاع غزة شتاءهم القاسي. تشير التقارير الحقوقية والميدانية للمؤسسات الإغاثية إلى كارثة محققة، فما يقارب من 300,000 عائلة تعيش في خيام مهترئة، وبالتحديد تحت أكثر من 162,000 خيمة تآكلت تماما بفعل الشمس واهترأت وأصبحت غير قابلة للاستخدام بعد سنوات النزوح. وتتفاقم المأساة مع النقص الحاد وغير المسبوق في الشوادر البلاستيكية والنيلون والأغطية والفراش، كذلك مع نقص الأخشاب والمسامير ومعدات الإعمار والبناء والصيانة. وسط احتكار وغلاء فاحش في الأسعار يمنع الأسر المكلومة من تأمين أبسط الأغطية والصيانة التي تلزمهم وتحمي أطفالهم من صقيع البرد القادم. بالتوازي مع ذلك يحاصر خطر الموت الداهم آلاف المباني والعائلات التي اضطرت للجوء إلى مباني متصدعة وآيلة للسقوط، حيث تشير المعطيات إلى آلاف الوحدات المتضررة التي تسكنها السكان مهددة بالانهيار، فضلا عن مئات المباني الأخرى التي تحتاج تدخلا هندسيا عاجلا للصيانة قبل أن تغرق وتتحول الخيام إلى مستنقعات وبرك مائية تهدد بانتشار الأوبئة. إن استمرار هذا التواطؤ الدولي والاكتفاء ببيانات القلق يجعل من هذه الوعود شريكا فعليا في تعميق المأساة الإنسانية. بصفتنا الحقوقية نؤكد أن الفجوة بين ما تروجه المؤسسات الدولية عن خطط الاستجابة الإنسانية وبين ما يعيشه الغزيون على الأرض هي فجوة بين البيروقراطية الدولية وقسوة الموت البطيء. بينما تتحدث التقارير عن مساعدات في الطريق، تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي قيودا تعجيزية تمنع دخول أبسط مستلزمات الشتاء المصنفة تعسفيا كموارد مزدوجة الاستخدام كالشوادر والأخشاب ومعدات التدعيم البسيطة، مما يعني أن سد العجز الحالي سيستغرق أشهر طويلة في ظل تقاعس دولي مريع. إن المسؤولية القانونية والأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة التي أخلت بالتزاماتها بضمان حماية المدنيين وإلزام قوة الاحتلال بوقف استهداف البنية التحتية ومنع دخول مستلزمات الإيواء، ولمواجهة هذا التعنت قبل أن يفاقم الشتاء معاناة النازحين يتطلب الأمر تحركا قانونيا عاجلا من خلال أولا تفعيل الولاية القضائية العالمية وملاحقة مسؤولي وجنود الاحتلال في المحاكم الوطنية والدولية بتهمة استخدام ظروف الطقس والحصار كسلاح إبادة وتجويع وترهيب للمدنيين. ثانيا الضغط الفعال على الأمم المتحدة وهيئاتها وآلياتها ومجلس الأمن لاستصدار قرارات إلزامية تكسر الحصار وتفرض آليات إدخال فورية للمنازل المؤقتة الكرفانات والشوادر وأدوات التدفئة بمعزل عن ابتزاز ذات الاحتلال. ثالثا مساءلة الدول الداعمة للاحتلال سياسيا وعسكريا ومطالبة المؤسسات الحقوقية الدولية بتوثيق جرائم الحرمان المتعمد من المأوى الشتوي والصيفي باعتبارها جزءا لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق السكان. لنصل إلى أو لتكتمل مرحلة التعافي أو لتبدأ مرحلة التعافي يجب البدء الفوري بالإعمار وإدخال الكرفانات والأدوات والبيوت المتنقلة والخيام التي تحمي السكان طيلة فترة الإعمار وقبل قدوم هذا الشتاء الذي يأتي بفيض من الأمطار. وشكرا لكم وللجميع على إتاحة.
1: وإلى ملفنا الآخر، إلى الضفة الغربية. في موسم الزيتون لا يواجه اليوم الفلسطينيون اعتداءات المستوطنين على أشجارهم وأراضيهم فحسب، بل تمتد إلى السرقة، سرقة المحصول نفسه، في مشهد يتجاوز الاعتداء على الممتلكات لمحاولة فرض واقع استيطاني يستولي على الأرض وخيراتها. معاصر ينشئها المستوطنون لزيتون مسروق ومحصول فلسطيني يطرح للبيع في الأسواق، فيما يحرم أصحابه من الوصول لأراضيهم وقطف ثمارهم. اليوم من سرقة الزيتون لتسويقه في الأسواق الفلسطينية، كيف تتحول كل هذه الاعتداءات، اعتداءات المستوطنين، لمنظومة لنهب الأرض والموارد الفلسطينية؟ هذا الموسم لهذا العام يشهد تصاعد كبير في اعتداءات المستوطنين، والتي وصلت لحد سرقة ثمار الزيتون بشكل ممنهج، إنشاء معاصر خاصة داخل المستوطنات لعصر المحاصيل المسروقة وطرح زيت المستوطنين للبيع في هذه الأسواق. نتابع أبعاد هذه القضية وأشكال هذه الاعتداءات. مباشرة أرحب بك معنا الخبير في شؤون الاستيطان الأستاذ نظمي سلمان، أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
3: صباح الخير لك وللسادة المستمعين.
1: تحياتي لك. نحن اليوم أمام مشهد لربما يتجاوز سرقة أشجار وثمار الزيتون يعني المستوطنين الذين باتوا يسرقون المحصول وحتى ينشئون في المقابل معاصر لمعالجته ثم يطرحونه للبيع في الأسواق. ماذا يعني ذلك؟ هل نحن اليوم من انتقال من هذه الاعتداءات الموسمية لمنظومة فعلا استيطانية منظمة للاستيلاء على الإنتاج الزراعي في فلسطين؟
3: يعني أولا صباح الخير لأبناء شعبنا في كل مكان وخاصة المزارعين الذين يتواجدون الآن في حقول الزيتون لقطف الثمار وفي مواجهة وتحدي مع الاحتلال ومع المستوطنين. وهذه المرحلة هي مرحلة صعبة جدا للمزارع الفلسطيني من حيث حجم الاعتداءات وتصاعد هذه الاعتداءات كل يوم. هذه الاعتداءات تتمثل بشكل واضح بنهب محصول الزيتون لهذا العام، وكلمة نهب بكل ما تحمل من معنى، بحيث أن المستوطن يقوم في وضح النهار وتحت تهديد السلاح بسرقة منتج الزيتون للأسرة الفلسطينية التي تحمل لها شجرة الزيتون معاني وأبعاد عديدة وارتباطات روحية ودينية واجتماعية وتاريخية أيضا. وبالتالي هذه سياسة ومنهج كما هو واضح ليس فقط للاستيلاء على شجر الزيتون والاستيلاء على الأراضي، بل أيضا الاستيلاء على الرواية الفلسطينية والسردية الفلسطينية والتاريخ. وبمعنى أن هناك الآن المستوطنون يقومون بسرقة المحصول ويقولون للمزارع الفلسطيني أنه هو من يقوم بسرقة محصول الزيتون، وأن هذه الأرض هي أرض الآباء والأجداد وغيرها من الروايات والادعاءات ومحاولة زرع أيديولوجيا جديدة تعتمد على أساطير وهمية.
1: نعم.
3: وغيرها من هذه الأمور. الآن في هذا الموسم هناك سرقة لمحصول الزيتون في كافة المحافظات من الجنوب والوسط والشمال، ولكن برز في هذا الموسم أيضا هناك اعتداءات تكون غالبا برضا وحماية جيش الاحتلال من قبل المستوطنين، وما أعلن عنه عن قيام إحدى البؤر الاستيطانية بإنشاء معصرة لزيت الزيتون على أراضي تقع ضمن حدود بلدة اللبن الغربي في شمال غرب محافظة رام الله والبيري، وأيضا على حدود محافظة كلفيتشي بلدة دير بلوط، وما تقوم به منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمستوطنين من ترويج لهذه المعصرة وترويج لزيت الزيتون الذي هو يعني في الغالب تم سرقته من المحاصيل والأراضي الفلسطينية، وكذلك الدعاء بأن الآن اليهود عادوا بعد 4000 عام إلى قطف ثمار الزيتون الذي كان تسيطر عليه يعني وما يتبع ذلك من مفردات تصف أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر له دلالات يعني سياسية ودلالات اقتصادية ودلالات اجتماعية. في الجانب الاقتصادي سرقة موسم الزيتون هي سرقة آمال وأحلام كل أسرة فلسطينية تعتمد على موسم الزيتون. وكلمة موسم هي بالمناسبة يعني كلمة متداولة في كافة أنحاء الوطن، بمعنى أن هناك مناسبات عديدة مرتبطة بالأسرة الفلسطينية يتم توقيتها على موسم الزيتون، كالزواج مثلا، كالبناء، كتعليم الأبناء ودفع الرسوم الجامعية، كلها ترتبط من الموسم إلى الموسم. الآن هذا الموسم وهو موسم العام 2026، العام الماضي كانت الاعتداءات طبيعتها تختلف وأقل في مناطق جغرافية محددة، يمكن القول أنها قريبة من المستوطنات، ولكن الآن في ظل الانتشار غير المسبوق للأسر للبؤر الاستيطانية الرعوية في كل الأماكن وأصبحت قريبة من مشارف وعتبات البيوت، هناك اعتداءات طال الشجر وتحديدا شجر الزيتون والمعدات والاعتداءات الجسدية على المزارع الفلسطينية.
1: ولم يقتصر على ذلك، يعني اليوم نتحدث أستاذ يعني حول إقامة معصرة للمستوطنين في دير بلوط على أراضي المواطنين.
3: المعصرة الأولى التي يتم الإعلان عنها والترويج لها بشكل واضح وكبير، وليس ذلك فقط، بل أن أحد زعماء المستوطنين والذي يعرف بأن له اعتداءات وسجل واسع من الاعتداءات يقوم بالترويج ويعمل مقارنة بين أحد المعاصر الفلسطينية التي تبدو خالية من الأكياس ومن حب الزيتون وبين هذه المعصر التابعة للمستوطنين والتي بمجملها ما يجد في داخلها هو سرقة لمحصول وجهد وتعب وشقاء أسرة فلسطينية. الآن المستوطن ينتظر الأسرة الفلسطينية في نهاية النهار وهي تعود إلى المنزل وتحمل معها ما تعبت به خلال ساعات اليوم ويقوم بمصادرته، وقد شوهدت فيديوهات وتوثيق وهم يحاولون سرقة ثمر الزيتون عن كتف أحد المزارعين الفلسطينيين في بلدة برقة شرق رام الله، وهذا الأمر ينطبق تماما على كافة المحافظات. هناك اعتداءات لسرقة الزيت وهناك أيضا ترويج لمعصرة الزيتون التابعة للمستوطنين، وهذا الأمر ليس هناك رادع وليس هناك إجراء بحق هذه الجماعات المسلحة التي تعتدي على المواطن الفلسطيني. في أغلب الأحيان يكون هناك يعني تواصل ما بين المستوطن وجيش الاحتلال تجاه المواطن الفلسطيني الأعزل، سواء من الإرادة والإيمان بأن هذه الأرض هي أرضه وأرض أبائه وأجداده، وأن هذا ما يقوم به من جهد هو ثمرة لتعب وشقاء لأسرة فلسطينية متكاملة. موسم الزيتون يمتاز بأنه جهد جماعي، أفراد الأسرة جميعا، الأب والأم والأبناء والأحفاد يكونون في مشهد ولوحة جميلة جدا في قطف الزيتون وما تحمل أيضا من طقوس، سواء إعداد الطعام أو إعداد الشاي أو القهوة والجلسات التي يتم دعوة المجاورين الذين يعملون بالقرب من بعضهم البعض. وأيضا هناك يعني ظاهرة العمل الجماعي وما يسمى بالعون أو الفزع، حيث أن الجميع يقومون بتبادل الأدوار والمشاركة. الآن في ظل هذا الهجوم وهذه القيود من قبل الاحتلال الممثل بجيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين تفرض قيود على المواطن الفلسطيني بحيث يكون وكأن المواطن صاحب الأرض وصاحب الشجرة ويقوم بالحراسة والتنقيب والرش وغير ذلك من رعاية شجرة الزيتون، وهي شبيهة برعاية الأبناء، كان هو من يقوم بعملية أنه يقوم بعمل غير مشروع حينما يقوم بقطف ثمار الزيتون من أرضه، بينما يقوم المستوطنون بشكل جماعي وهم كما يبدو واضح أنهم غرباء عن هذه الشجرة ولا يعرفون طقوسها ولا تقاليدها من حيث استخدام أساليب وطرق خشنة كاستخدام العصي وغيرها في تكسير شجرة الزيتون. وهذا الأمر ينطبق الآن في عموم الضفة الغربية، وتهدف هذه السياسة أختي الكريمة هي تكريس واقع من إفقار المواطن الفلسطيني في ظل هذه الظروف الصعبة، سواء أزمة الرواتب أو أزمة تشغيل العمال. المواطن الفلسطيني والمزارعين تحديدا يعلقون آمال على موسم الزيتون، ولكن في هذا العام هناك يعني أرقام تشير بوضوح إلى نتائج غير طبيعية في حجم سرقة زيت الزيتون وثمار الزيتون، وبالتالي هذا ينعكس على الناتج والدخل القومي ودخل الأسر الفلسطينية من موسم الزيتون.
1: طب ما المطلوب اليوم؟ ما المطلوب عندما نتحدث حول كل هذه الاعتداءات وهذه الأرقام فعلا التي تدلل على حجم الكارثة التي يعاني منها اليوم المزارعون نتيجة كل هذه السياسات الإسرائيلية؟ المطلوب لم يقف اليوم عند حماية المزارعين خلال موسم القطاف. اليوم يجب لربما برأيك يعني البدء بمواجهة هذه المنظومة التي تبدأ بالاستيلاء على الأرض وتقوم بسرقة محصول الزيتون وتنتهي اليوم حتى بتحويل الأرباح للمستوطنين.
3: يعني أولا لابد من التوضيح أن موعد قطف الزيتون وفقا لتعليمات وزارة الزراعة الفلسطينية هو يبدأ يوم غدا 15 أكتوبر.
1: نعم.
3: ولكن نظرا لقيام المستوطنين بعمليات السطو والنهب المبكر اضطرت الأسر الفلسطينية إلى البدء بقطف الزيتون تقريبا منذ الأسبوع الأول من هذا الشهر في 1 أو 12 عشرة، وبالتالي كان هناك سباق مع الزمن لمحاولة جني ما يمكن من ثمار الزيتون. لكن الآن واضح تماما أننا نحن بحاجة إلى حاضنة وطنية أولا لرفع معنويات المزارع الفلسطيني ومساندته ومؤازرته لكي يقوم بالوصول إلى أرضه وقطف ما يمكن من ثمار الزيتون وتوفيت الفرصة على هذه الميليشيات المسلحة من المستوطنين، وثانيا هناك أيضا حاجة إلى دعم ومساندة ومؤازرة دولية للمزارع الفلسطيني لمساندته في مواجهة هذا التغول الاستيطاني غير المسبوق. وهذا الأمر يهدف أولا إلى تكاتف كافة الجهود الرسمية والشعبية، وهناك هنا لابد من توجيه الشكر لعدد كبير جدا من المتضامنين الدوليين الذين ينتشرون الآن في عموم البلدات الفلسطينية لمساندة الأسر الفلسطينية، والذين أيضا يواجهون القمع والعنف والإرهاب من قبل جيش الاحتلال والعصابات المستوطنين. وهذا الأمر يستدعي فعلا حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا المزارعين.
1: شكراً.
3: في هذا الموسم وما يمثله من أهمية لكل أسرة فلسطينية.
1: شكرا لك الخبير في شؤون الاستيطان الأستاذ نظمي سلمان. ورقتنا الأخرى، نتنياهو يعلن أن قوات الاحتلال ستبقى في الضفة الغربية. إذن هذا ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته تستعد لسيناريو توجيه السلطة الفلسطينية أسلحتها ضد إسرائيل في الضفة الغربية، وأكد أن جيش الاحتلال هو الطرف الوحيد الذي سيبقى وسيسيطر على مخيمات شمال الضفة الغربية. مباشرة للحديث عن دلالات هذه التصريحات وانعكاساتها على المشهد الفلسطيني، أرحب بك معنا دكتور نزار نزال المحلل السياسي والبحث في قضايا الصراع. أهلا بك معنا، يسعد صباحك. تحياتي لك دكتور. يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن قواته ستبقى في الضفة الغربية، ويتحدث حتى اليوم عن الاستعداد لاحتمال توجيه السلطة أسلحتها ضد دولة الاحتلال.
4: يعني واضح تماما بأن نتنياهو يبحث عن جبهة جديدة، خاصة بعد أن تعذر عليه العودة إلى الحرب نظرا للضغوط الأمريكية التي تمنعه حتى هذه اللحظة. يبدو أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد توافق ما بين نتنياهو وترامب على عودة الحرب قبل الانتخابات. نتنياهو معني جدا بتأجيل الانتخابات نظرا لاستطلاعات الرأي التي لا تعطيه الأريحية في تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل بعد 27 أكتوبر، ذاك التاريخ الذي ستجرى فيه الانتخابات الإسرائيلية حسب يعني المصادر الإسرائيلية. وبالتالي نتنياهو يستغل طبعا أحداث 7 أكتوبر من أجل يعني تنفيذ أولا مشاريع لها علاقة بتهجير الفلسطينيين كليا من الضفة الغربية ومن قطاع غزة، وبعد ذلك ينتقل إلى عرب الداخل ليقوم بتهجيرهم إلى الجنوب اللبناني أو إلى الجنوب السوري أو إلى أي جغرافيا. هذه الاستراتيجية الإسرائيلية التي يطلق عليها الأرض النظيفة. وبالتالي أنا في ظني أنه يعني هو لديه قناعة، وهناك تقارير استخباراتية إسرائيلية يعني استمعنا أكثر من مرة إلى بعض الساسة أو بعض العسكر جنرالات العسكر، ولا يوجد لدى السلطة الوطنية الفلسطينية أي سيناريو له علاقة بمواجهة عسكرية مباشرة مع الإسرائيليين. وبالتالي هو يريد أن يسوق للعالم بأن السلطة الفلسطينية أصبحت غير شريك للسلام أولا، ثانيا هو يريد أن يعطي رسالة أيضا بأن الضفة الغربية هي تهديد يعني جديد أو وجودي لدولة إسرائيل، ليبرر أفعال سياسة أفعال الجيش الإسرائيلي أو أفعاله أو سياسات إسرائيل في الضفة الغربية. وهذا ما تحدثنا عنه منذ فترة يعني طويلة لم يحدث في الضفة الغربية لا 7 من أكتوبر ولا 8 من أكتوبر، وبالتالي هو يستثمر فيما حصل في غلاف غزة في 7 من أكتوبر 23 لتنفيذ يعني مشاريع لها علاقة بإقامة المستوطنات وضم الزاحف وتهجير جزء كبير من الفلسطينيين، أو على الأقل تقليل عدد السكان الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية، وبالتالي هو يخطط لسيناريو جديد. يعني أي عمل ممكن أن يقوم به فرد واحد التابع للأجهزة الأمنية الفلسطينية وسيعتبره اعتداء من قبل نظام سياسي وليس من قبل يعني شخص معين أو فرد معين، ليبرر يعني عمليات ممكن أن ينفذها الجيش الإسرائيلي. يوم أمس كان الجيش الإسرائيلي في قلب مدينة يعني رام الله في عملية استعراضية تحمل دلالات وتحمل رسائل للقيادة الفلسطينية، ولا أستبعد مطلقا المرحلة المقبلة ممكن أن يكون هناك يعني دخول للمقاطعة في قلب مدينة رام الله. هناك تحرش بالسلطة الوطنية الفلسطينية اقتصاديا كما تعلمين، والآن عسكريا، ويريد أن ينهي الجسم السياسي للشعب الفلسطيني وهي السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي بعد ذلك يعني يتسنى له فيما لو طبعا جرت الانتخابات ولم تؤجل واستطاع أن يشكل حكومة، بالتأكيد هو ذاهب باتجاه أولا إذابة الجسم السياسي للشعب الفلسطيني، ثانيا تكريس الاستيطان بشكل كثيف جدا وبناء مزيد من المستوطنات والمستعمرات، إطلاق يد المستوطنين المستعمرين يعني ليكونوا هم الحاكمين الفعليين للضفة الغربية، وبالتالي تنغيص حياة الناس. وممكن أن يكون هناك أيضا مجازر من قبل المستعمرين، يعني هناك حديث بأن ينسخ نموذج أو تجربة عام 1948 يعني عندما نفذت الهجانة وشتين هذه المنظمات الصهيونية المتشددة مجازر ومذابح ضد الفلسطينيين. ممكن أن نشهد بعض يعني هذه المجازر في الضفة الغربية لترويع الناس ولإيجاد واقع جديد له علاقة بهندسة ديموغرافية وهندسة جغرافية للضفة الغربية. عين نتنياهو اليوم على الضفة الغربية هي الحلقة الأضعف، وبالتالي أنا لا أستبعد مطلقا أن يكون خلال الأيام القريبة القادمة اعتداء على المؤسسات، وممكن أن يكون هناك يعني اعتداء من قبل الجيش على بعض المواقع التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية. اليوم نتنياهو تركيزه على الجسم السياسي للشعب الفلسطيني، وهذا يعني تحدثنا عنه لأنه كان هناك تصريحات قبل فترة طويلة من قبل إيتمار بن غفير وبتصير سموتش، ولم نستمع مطلقا من نتنياهو أي تعليق له علاقة بهذا الموضوع. هذا يعني أنه موافق ضمنيا على يعني مشروع أو على خطة تستهدف الجسم السياسي للشعب الفلسطيني، وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة، نحن أمام إشراس إسرائيلي في الضفة الغربية إذا ما فعلا أفرزت الانتخابات الإسرائيلية يعني حكومة يرأسها نتنياهو. بالتأكيد نحن أمام مرحلة غاية في التعقيد وغاية في الخطورة. طبعا وجس نتنياهو نبض العالم ويعني طبيعة ردود العالم، لم يكن هناك أي رد يرتقي إلى حجم ما جرى في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.
1: طب من هنا دكتور، من هنا ما المطلوب فلسطينيا لمواجهة فعلا كل هذه المخططات في ظل استمرار يعني الاحتلال والاستيطان وكما ذكرت غياب هذا الضغط الدولي الفاعل؟
4: يعني أولا الفلسطينيين حاليا في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، أنت تعلمين أن هناك انقسام فلسطيني، ولم يتم مطلقا حتى هذه اللحظة ترتيب الأوراق الفلسطينية والبيت الفلسطيني، رغم المحادثات الماراثونية الكثيرة وفي المواقع الكثيرة التي يوجد على مدى 20 عاما، لم يستطع الفلسطيني مطلقا أن يجسد وحدة وطنية حقيقية على الأرض، وبالتالي غياب الوحدة الوطنية والخلافات بين الفلسطينيين والانقسام والتشدي هذا مهم جدا، لم يتم معالجة هذا الملف. الملف الآخر ضيق الحال الاقتصادي في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. قضية ثالثة صمت يعني الدولي وتواطؤ غربي ودعم أمريكي لمشاريع إسرائيل، عجز وضعف عربي أيضا، عدم استخدام أوراق ثقيلة من قبل العالم العربي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيليين، ناهيك أيضا على حالة تشرذم الفلسطينية، وبالتالي الفلسطينيين لا يملكون يعني أي من الأدوات، لا هم قادرين على تجميع قواهم وترتيب بيتهم الفلسطيني، لا هم قادرين على اتخاذ قرارات استراتيجية مهمة كان ممكن أن تتخذ قبل فترة طويلة من أجل مواجهة هذه المخططات، وبالتالي هناك يعني ضعف فلسطيني وحالة من التفكك وهناك معادلة رضع موجودة في الضفة الغربية، من يرمش يموت. وبالتالي أنا في ظني أن الفلسطينيين في أسوأ حالاتهم هذه الأيام، والقضية الفلسطينية اليوم إسرائيل تكون بتصفيتها أمام الشاشات، ولم يتحرك يعني أو لم يكن هناك أي حراك من قبل العالم، وبالتالي الفلسطينيين وحدهم في ظني أنهم لن يستطيعوا أن يواجهوا هذه المخططات التي هي أكبر منهم، في ظل طبعا تعقيدات اقتصادية اجتماعية أمنية سياسية. أيضا هناك عدم إجراء انتخابات فلسطينية داخلية منذ أكثر من 20 عاما، حالة من التململ، حالة من التشرذم داخل المجتمع الفلسطيني. لا نريد أن يعني نترك نظرة سوداوية عن الواقع الفلسطيني، ولكن الحقيقة مرة، وهذه هي الحقيقة أستاذ هذيل، ولا يمكن لأحد أن يتنكر أو يعني أن يجمل المشهد الفلسطيني. حتى يعني العمق العربي لم يعد كما كان في السابق، يعني لاحظ الأزمة الاقتصادية، لم يجد الفلسطيني حتى يعني من الدول التي كانت تساعده في المرحلة الماضية، لأنه إسرائيل أشغلت العالم العربي بقضايا، يعني على سبيل المثال سوريا جريحة، لبنان جريح، المملكة العربية السعودية مشغولة في حربها مع اليمن، كل الدول العربية لديها قضاياها ولديها مشاكلها، وبالتالي أنا في ظني أن الحال الفلسطيني أسود وصعب ومر.
1: شكرا لك دكتور نزار نزال، المحلل السياسي والباحث في قضايا الصراع. إذن بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، مني لكم أطيب التحيات من الإعداد وتقديم هديل أبو زينة، في أمان الله.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية، تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية أف أم. ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية أف أم. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.
2: عدنا إليكم، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا متابعينا الأعزاء المتواجدين على أثير راية أف أم الآن في منازلهم، في أماكن العمل، وللمسافرين على طرقات الوطن أو غيرها. أينما كنتم نرحب بكم في مشوار جديد من أوراق الصحافة، هذا المشوار اليومي الذي يرحب بكم لإطلاعكم على أبرز التطورات وأهم الأخبار الواردة على مدار الساعات الماضية من فلسطين، من المنطقة العربية، من الإقليم بالكامل والعالم. هذا البرنامج يقدم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، الشبكة المصرفية الإسلامية المتميزة والأوسع انتشارا في الوطن. اليوم الأربعاء 14 من تشرين أول أكتوبر 2026، شكل الساعات الفائتة، ملخصات من الساعات 24 الماضية. أوراق الصحافة يبدأ وإياكم الآن، فمرحبا بالجميع. بنيامين نتنياهو يتوعد من على مشارف مدينة طول كرم باستخدام قوة عسكرية شديدة في مواجهة أي هجمات محتملة من الضفة الغربية المحتلة، مجددا التأكيد على استمرار احتلال مخيمات شمال الضفة الغربية جنين ونور شمس وطول كرم ورفض عودة النازحين إليها. الصليب الأحمر يكشف عن تحديات معقدة تواجه انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض قطاع غزة والتعرف على هوياتهم، وهي فرص تتضاءل مع مرور الوقت. الصليب الأحمر أكد وجود تحديات تتفاقم يوميا في ظل الظروف الميدانية والطبية التي خلفتها حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع. إصابة 6 أشخاص بجروح، بينهم 2 بحالة خطيرة، في جريمة إطلاق نار جديدة وقعت داخل الخط الأخضر وتحديدا في قرية البعنة مساء أمس. مقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي تتهم صراحة وسائل إعلام غربية وإسرائيلية وشركات تكنولوجيا كبرى في العالم بالمساهمة في الإبادة الإعلامية في قطاع غزة من خلال تبريرها الجرائم الإسرائيلية والتعتيم عليها والتضييق على الرواية الفلسطينية وإتاحة المجال لخطابات التحريض والدعاية. الاتهامات وردت في تقرير مكون من 37 صفحة تضمنت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وشبكة سي إن إن نظيرتها وقناة زد دي إف الألمانية، بالإضافة لشركات ميتا وإكس وتيك توك وجوجل. وزارة الزراعة تفيد بأن الحرب على قطاع غزة دمرت 90% من الأراضي الزراعية. هذه النسبة تشكل 55% من مساحة البساتين الشجرية، بالإضافة إلى 27% من إجمالي الإنتاج النباتي. أما بالنسبة للزيتون فقد تراجع الإنتاج في غزة بشكل حاد، من ما بين 5 إلى 7000 عبوة سنويا، الآن ينتج بين 150 إلى 200 عبوة في أقصى حد. الإدارة الأمريكية تقول في بيان يوم أمس إن إعادة إعمار قطاع غزة ستكون عملية شاقة ومعقدة وستستغرق سنوات، مع وجود تقدم ملموس وصفته نحو إقامة قطاع غزة منزوع من السلاح. مصدر في اللجنة الوطنية لإدارة غزة التي شكلها مجلس السلام يقول إن أعضاء اللجنة يتوقعون وجود اهتمام أكبر بعملهم والانتقال العملي لإدارة غزة بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية الشهر المقبل. على موعد القاهرة اليوم مع استضافة جولة حوار جديدة فصائلية بين فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لبحث التحضيرات اللازمة لعقد اللقاء الوطني والمصالحة. نافي بيلاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام تحث واشنطن على العودة إلى دورها التقليدي باعتبار أنها مدافعة عن حقوق الإنسان والحرية في ظل الحملة الأمريكية الرامية إلى تقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية. الكاتب الإسرائيلي سامي بيرتس نشر أمس مقالا في صحيفة هارتس العبرية يرى فيه أن هجوم 7 أكتوبر الذي قامت به حركة حماس حطم الأطماع التي كانت لدى بنيامين نتنياهو في تهميش الشعب الفلسطيني وقضيته أمام العالم، كما دمر الهجوم سعي نتنياهو لتوسيع علاقاته مع العرب. الوزير الإسرائيلي الأسبق رئيس حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان يتوقع أن يشن بنيامين نتنياهو عملية عسكرية ضد إيران أو حركة حماس أو حزب الله قبل انتخابات الكنيست. صحيفة هآرتس العبرية بدورها أفادت بأن السعودية رفضت طلبا إسرائيليا من خلال الولايات المتحدة للسماح لتل أبيب بالمشاركة في المواجهة العسكرية ضد الحوثيين في اليمن. إسرائيل تحاول إقناع الرياض بالسماح لها بالتدخل في الصراع مع الحوثيين في سعي لتعزيز العلاقات مع الرياض وتهيئة الطريق أمام اتفاق تطبيع مستقبلي، كما تضيف هآرتس. دونالد ترامب يقول إن واشنطن تساعد السعودية في المعلومات الاستخباراتية ضد الحوثيين، ورجح أن يطلب من تركيا التدخل أيضا ضد هذه الجماعة اليمنية. صحيفة معرفة العبرية تنقل عن معهد سياسة الشعب اليهودي أنه رصد 138 إجراء ضد إسرائيل تم اتخاذها في 63 دولة وكيانا حول العالم، تصدرتها الولايات المتحدة من حيث عدد الإجراءات المسجلة بحق إسرائيل، خلافا لما يعتقد بأن تركيا أو إيرلندا هما الأكثر اتخاذا لخطوات ضد إسرائيل. الإجراءات شملت قيوداً وعقوبات ومواقف سياسية وجانب من تدابير مرتبطة بالتعاون الأكاديمي والعلاقات الاقتصادية والعسكرية. السلطات المحلية العربية في مناطق الجنوب تعلن عن سلسلة خطوات لمواجهة عمليات هدم المنازل في النقب، وذلك عقب هدم منازل لعائلة أبو وادي في قرية الضحية، وما عقب ذلك من تشريد مئات المواطنين وتركهم دون مأوى. إسرائيل وكولومبيا تعيدان تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بينهما بعد الأزمة الدبلوماسية التي شهدت قطع العلاقات عام 2024 بسبب حرب الإبادة على غزة، وبقرار أصدره في حينها الرئيس السابق غوستافو بيترو. إسرائيل تتجه إلى حظر تشغيل الطائرات المسيرة التي يجري التحكم بها بواسطة الألياف الضوئية أو شرائح الاتصال الخلوية السم في كامل المجال الجوي الخاضع للرقابة الإسرائيلية لمدة 6 أشهر، بالتزامن مع إنشاء سلاح جديد سيخصص لمواجهة الطائرات المسيرة على ارتفاعات منخفضة، تلك التي أرقت إسرائيل من حزب الله. وزارة الزراعة اللبنانية تقول إن الهجمات الإسرائيلية ومخاطر الذخائر غير المنفجرة من الحرب والعدوان حالت دون تمكن مزارعي الجنوب اللبناني من إنقاذ موسم الزيتون، بعدما طالت الأضرار نحو 6600 هكتار من الأشجار. أما المساحات الزراعية المتأثرة على مستوى لبنان فبلغت 56264 هكتاراً. ضابط استخبارات أمريكي سابق يحذر من احتمالية حدوث انقلاب داخل الأسرة الحاكمة في السعودية قد يطيح بولي العهد محمد بن سلمان ويهدد مستقبل حكم آل سعود في سيناريو شبهه الضابط بسقوط الشاه في إيران عام 79. الأنظار تتجه إلى غياب ظهور محمد بن سلمان.

0: في مضيق هرمز. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تنقل عن صور لأقمار صناعية أن إيران تعزز تحصين مواقع حساسة بما في ذلك منشآت نووية ومناطق حدودية من أجل جعلها أكثر صمودا أمام هجمات أمريكية محتملة. الرئيس الأمريكي يجدد تأكيده على أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستنهار بعد انتهاء الحرب. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نشرت مقال رأي لماكس بوت قال فيه إن الرئيس دونالد ترامب يكتشف أخيرا فشل دبلوماسية الدولار، ذلك أن بحث الإدارة عن الربح والسلام يخلط الخطوط بين المصلحة الخاصة والعامة. وتحدث الكاتب عن الوقت الذي كان فيه مبعوثا ترامب كوشنير وويتكوف يتفاوضان من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، لكنهما أيضا كانا يعملان مع الكرملين على بيع 20 مليار دولار من الأصول الدولية التي تملكها شركة النفط الروسية العملاقة لوك أويل مجموعة من المستثمرين بمن فيهم شركاء تجاريون لهما، على أن تحصل حكومة أمريكا أيضا على 15% من حصة الشركة الجديدة. صندوق النقد الدولي يعتبر أن الاقتصاد العالمي سيتمكن من تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز 3% هذا العام مع تعويض الاستثمارات القوية في الذكاء الاصطناعي، صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلا أن المخاطر السلبية أيضا تتزايد فيما تتخلف المزيد من الدول عن الركب وتصبح أكثر عرضة لتفاقم أعباء الديون عليها. أسعار الغاز في أوروبا تقفز أمس إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع عام 2022 وسط استمرار التوتر في هرمز ومخاوف بشأن تراجع مستويات التخزين في القارة. شركة أنثروبيك الأمريكية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي تحذر في دراسة جديدة من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الصغيرة قد تكتسب بحلول هذا العام القدرة على التكاثر الذاتي والانتشار بين الأجهزة المتصلة بالإنترنت، وأن تستمر في العمل دون الحاجة إلى مشغل بشري في أي مرحلة من المراحل. عند هذا الحد نصل إلى ختام مشوارنا في أوراق الصحافة لهذا اليوم. أشكركم على حسن إصغائكم واستماعكم وبقائكم معنا. أتمنى أن تظلوا مع أثير راية FM، فهناك دوما المزيد. تابعونا وتابعوا موقعنا الإلكتروني ومنصاتنا الرقمية. كما نشكر البنك الإسلامي الفلسطيني على حسن اختياره لنا. سجلوا في تطبيق ماستركارد ترافل باس باستخدام بطاقتك الائتمانية للتمتع بالدخول المجاني لصالات المطارات حول العالم إن كنت من كثيري السفر. تأكدوا من تنفيذ حركة شراء دولية بقيمة دولار واحد على الأقل من خلال البطاقة كل 3 أشهر للتمتع بالخدمة. أما لتحميلها ولمشاهدة آلية التسجيل في هذا التطبيق زوروا صفحة البنك الإسلامي الفلسطيني على فيسبوك. أحبتي للجميع، أنا نجوى الحمدان وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي.

0: الرياضي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، أنت ما بتشتري سلعة وبس، أنت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: خبر مهم لأصحاب المركبات، من اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسداد، وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسداد منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيسداد.
4: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
5: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
6: تفتح محادثات أمريكية روسية بشأن دخول مستثمر أمريكي إلى خطوط نورد ستريم احتمالاً لإعادة توزيع عوائد الغاز الروسي، في ترتيب قد تستعيد بموجبه موسكو جزءاً من صادراتها إلى أوروبا، ويحصل مستثمرون أمريكيون على أرباح من البنية التحتية. لكن هذا المشروع يواجه معارضة أوروبية تشكلت بعد أزمة طاقة مكلفة، في حين تثير عودته تساؤلات بشأن أسعار الغاز والمنافسة مع الصادرات الأمريكية والقطرية. وكالة رويترز قالت إن مسؤولين أمريكيين وروس بينهم جاريد كوشنير ناقشوا مشاركة استثمارية أمريكية محتملة في نورد ستريم، غير أن مسؤولا في البيت الأبيض نفى إجراء محادثات جديدة بشأن هذا الموضوع، فيما استبعد مسؤول أمريكي آخر التواصل إلى اتفاق في المدى المتوسط مع روسيا. تتصدر تداعيات حرب إيران وارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم أعباء الديون جدول أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تايلاند، وسط مخاوف من انعكاس هذه الضغوط على النمو الاقتصادي العالمي والاقتصادات النامية. ويبحث الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدولي في مدينة بانكوك قضايا تخص مستقبل الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي الدولي والقضاء على الفقر والنمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص العمل.
7: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك
1: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: أهلا بكم ومرحبا وطاب صباحكم. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة طوباس تنتزعان حكما قضائيا لإزالة سياج أقامه مستوطنون على أراضي تجمع نبع غزال الفارسية بالأغوار الشمالية. بنيامين نتنياهو يتوعد باستخدام قوة عسكرية شديدة في مواجهة أي عمليات محتملة تنطلق من الضفة المحتلة، ويجدد تأكيد استمرار احتلال مخيمات شمال الضفة. نتنياهو يقر بأن رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل زار تل أبيب قبل هجوم 7 أكتوبر، لكنه نفى لقاءه أو تلقي تحذيرات منه. الصليب الأحمر يكشف عن تحديات معقدة تواجه انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض في قطاع غزة والتعرف على هوياتهم. إصابة 6 أشخاص مساء أمس بجروح، 2 منهم خطيرة، في جريمة إطلاق نار وقعت في قرية البعني داخل الخط الأخضر. المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي تتهم وسائل إعلام غربية وإسرائيلية وشركات تكنولوجيا كبرى بالمساهمة في الإبادة الإعلامية بغزة عبر تبرير الجرائم الإسرائيلية أو التعتيم عليها والتضييق على الرواية الفلسطينية والتحريض عليهم. الإدارة الأمريكية تقول إن إعادة إعمار غزة ستكون عملية شاقة ومعقدة وتستغرق سنوات طويلة. نافي بيلاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام تحث أمريكا على العودة إلى دورها المدافع عن حقوق الإنسان والحريات في ظل حملتها الرامية لتقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية. أفيغدور ليبرمان يتوقع أن يشن نتنياهو عملية عسكرية ضد إيران أو غزة أو حزب الله في لبنان قبل انتخابات الكنيست. صحيفة هآرتس تقول إن السعودية رفضت طلبا إسرائيليا للسماح لإسرائيل بالمشاركة في المواجهة العسكرية ضد الحوثيين في اليمن. دونالد ترامب يقول إن واشنطن تساعد الرياض بالمعلومات الاستخبارية ضد الحوثيين. تل أبيب تعلن رصد 138 إجراء ضد إسرائيل تم اتخاذها في 63 دولة تصدرتها الولايات المتحدة، وشملت قيودا وعقوبات ومواقف سياسية وتدابير أكاديمية واقتصادية وعسكرية. الزراعة اللبنانية تقول إن الهجمات الإسرائيلية دمرت نحو 6600 هكتار من الأشجار، فيما بلغت المساحات الزراعية المتأثرة بالعدوان الإسرائيلي على مستوى لبنان أكثر من 56,000 هكتار. ضابط استخبارات أمريكي سابق يحذر من احتمالية حدوث انقلاب داخل الأسرة الحاكمة في السعودية قد يطيح بولي العهد محمد بن سلمان. السعودية تشن هجمات على عدة أهداف يمنية منها شركة النفط في صنعاء، والحوثيون يهددون برد مؤلم في الرياض مطالبين بإخلاء منشآت شركة أرامكو. الرئيس الأمريكي يجدد تأكيده على أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وأن أسعار النفط ستنهار بعدها. أسعار الغاز في أوروبا تقفز أمس لأعلى مستوى لها منذ مطلع العام 2022 وسط استمرار التوترات في مضيق هرمز. أخيرا، شركة أنثروبيك الأمريكية تحذر من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الصغيرة قد تبدأ بحلول العام القادم بالتكاثر الذاتي والانتشار بين الأجهزة المتصلة بالإنترنت دون تدخل بشري. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. واليوم الأربعاء 14 أكتوبر وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة راية الإعلامية. وبداية وبمعيتكم نصبح على الزملاء ودائما سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية ويسعد صباحك. وصباح الخير زميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صباح الخير لمستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وراية تي في وعلى البث المباشر على صفحة برنامج مع الناس على فيسبوك. صباحكم بالخير في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم، وين ما كنتوا ربنا يعطيكم ليرضيكم.

وتعزيز صمود المواطن. كل ما بنسمعها أكثر ما بنسمع صباح الخير. صراحة كان لازم أشارككم في وجع الرأس قد ما بنفكر في هذا الموضوع. سؤال كتير مهم كتير كبير، كيف يتم تعزيز صمود المواطن؟ عشان نجاوب على هذا السؤال لازم نعرف شو بده المواطن عشان نعزز صموده. هذا السؤال إلكم أنتم يا مواطنين، شو بدكم من أجل تعزيز الصمود؟ السؤال، هل فعلا المؤسسات الرسمية في ظهرنا وبتدعمنا من أجل تعزيز صمودنا ولا لا؟ كيف نعزز صمود المواطن وكيلو لحم الخروف وصل 125 شيكل؟ وامبارح انتشر لحملة اسمها بلاها اللحمة، وتحديدا في منطقة الخليل، حملة لمقاطعة اللحوم الحمراء مع بلوغ الكيلو 125 شيكل. كيف نعزز صمود المواطن وإحنا على أبواب إضراب مواصلات؟ كيف نعزز صمود المواطن وولادنا بتعليم شكلي؟ يعني اسمهم بروحوا على المدرسة. كيف نعزز صمود المواطن والمراكز الصحية بدون أدوية وبدون أطباء؟ كيف نعزز صمود المواطن والمزارع بصحى الصبح بلاقيش الزيتونات؟ كيف نعزز صمود المواطن والمزارع في الأغوار صار له أكثر من 4 سنوات بيستنى الاسترداد الضريبي تبعته، يعني مصرياته؟ أما قصة أنك توصف لي الواقع والوضع، هذا خليها علينا، خليها للمواطن، بدناش المسؤول يوصف لنا الوضع، المسؤول بدك تلاقي الحلول. أنا بوصف لك الوضع، كل مواطن وأصغر مواطن بقدر يوصف لك الوضع، بس مطلوب من المسؤولين يقدموا الحلول. وإلى أن نجد الحل، معكم حتى 9:00.

وصباح الخير لكل متابعينا وكل اللي انضمونا من جديد ومتابعينا على فيسبوك. يسعد صباحكم حبيبي، يسعد صباحك ومؤيد ومياد، يسعد صباحك سمير عنتري، صباح الخير، وابو حسين الناطور، يسعد صباحك

0: وأسعد الحنني أبو موسى بقول خليها لربك يا مواطن. الله يسعد صباحك. منك يا حبيبي تحس بقى. يسعد صباحك يا وصال. وتحياتنا لكم من وين ما كنتوا بتسمعونا، ومن نابلس صباح الخير لنابلس جبل النار وأهلنا في نابلس. أبو خالد خراز صباح الخير، يسعد صباحك. وأبو سعد خراز بكلكم هينا، إحنا على رأس عملنا في قطاع المواصلات. إن شاء الله بتنحل قريبا أبو خالد، وإن شاء الله بكون في حلول من طرف وزارة النقل والمواصلات، وإن شاء الله أنهم بدعموا القطاع السولر. عبد خصيب تحياتنا إليك، تحياتنا لأهل عرورة وعصام، يسعد صباحك يا عصام. ومعنا اتصال هاتفي. الله صباح الخير.
1: صباح النور، يسعد صباحك يا حبيبي.
0: الله يسعد الصباح يا رب، تحياتنا إليك.
1: معك المواطن شخصيا.
0: يا حي الله في المواطن، وكلنا مواطنين يا مواطن.
1: شوف أحمد، من كم يوم كان في حدا معك على الهواء.
0: نعم.
1: بلا ذكر أسماء.
0: نعم.
1: كان سطر، يعني السطر معبر جدا، وهو من الناس يعني اللي شوية هيك طبقة شوية أعلى من طبقة المواطن.
0: مخملي يعني، مخملي
1: يعني تقريبا.
0: طيب يا مؤمن يلا.
1: قال لك بأنه سيادة الرئيس محمود عباس يعمل لوحده.
0: ما فهمتهاش.
1: تمام. وقال لك بأنه سيادة الرئيس محمود عباس يعمل لوحده.
0: نعم.
1: يعني احنا إذا بدنا نعزل صمود المواطن، ما هو يا بنشغل المواطن يا بنشغل اللي حوالين سيادة الرئيس محمود عباس. مش عارف شو معنى كلمة يعمل لوحده، ولكن هو اعتراف غير مباشر بأنه الجزء الأساسي الذي يجب أن يعمل في هاي البلد، وهو المؤسسات الحكومية اللي لها تواصل، لها دور كبير في البلد، الأخبار الخارجية وقادر يبروها نتيجة الدبلوماسيين غير فعالين.
0: يعني هو دور المؤسسة الرسمية والمؤسسة الحكومية هو الوصول للمواطن؟
1: لا، مش دائما دورها هو الوصول للمواطن. فرق بين السياسة الداخلية وبين السياسة الخارجية، في شيء داخلي وفي شيء خارجي، في دور هو عن جد وظيفتهم ينظموا حياة هذا المواطن.
0: تمام.
1: وفي دور أساسي وهو أهم من تنظيم حياة المواطن في كثير مواقف ولحظات. أزماتنا ومشاكل هاي البلد كثيرة، ولا يمكن أن يحلها فئة محددة. يعني إذا بدنا نقول إنه والله إحنا بنطلب من الحكومة تحل كل مشاكلنا، فإحنا بنظلم الحكومة لأنه ما عندها القدرة بأنها تحل كل المشاكل.
0: تمام. احنا بنحكي عن مسؤولية، بنحكي عن قدرة،
1: احنا بنحكي عن مسؤوليات.
0: لا،
1: هلا ما لا تستطيع الحكومة فعله لا يمكن ان نحاسبها عليه، لانه انا ما بقدر اقول العصفور اسبح.
0: يعني مثلا على سبيل المثال مؤمن، المزارعين بدهم استرداد ضريبي من الحكومة تقريبا من سنوات، واحنا والمزارعين شو بقول لك؟ بقول لك انا ما بدي تدعمني، رجع لي استرداد الضريبي تبعتي عشان انا اقدر اكمل.
1: شكرا جزيلا. انت اليوم في عندك مؤسسة طويلة عريضة، عندك اليوم دخل من الضرائب يا احمد، ماش نضحك على بعض، بس الضرائب اللي بتفوت على هاي البلد من الدخان مرعبة، وعلى ذلك فقيس. بعرف انها ما بتغطي كل التزامات الحكومة، ولكن في دعم خارجي، في ناس في الحكومة وظيفتها تلميع هاي الجانب وهذا الجانب وزيادة الدعم وزيادة انه والله عالم تعاطفوا معانا. هدول الناس عم بجيبوا دعم، وموازنة البلد واضحة، والبلد شو بدها واضح. مشاكل الناس مش بس ضريبية، احنا كل يوم مع احمد على الهواء بنسمع عن ازمة الحواجز طب معلش، يعني في عنا فئة من الحكومة هي على تواصل، وعلى تواصل دائم. الارتباط العسكري على سبيل المثال، إخوة في الارتباط العسكري يعني، وفي فترة من الفترات أنجزوا قضايا مخيفة.
0: مؤمن، التفاصيل كثيرة في هذا الموضوع، ولكن نحن نقول عن المواطن اللي في الشارع وفي أرض الواقع، والمواطن اللي في المزرعة، مواطن في الأغوار، اللي اليوم صباحا في مخماس حرقوا سيارة وشجر ومسجد. يعني القضايا كثيرة ما تمس المواطن. فكرة تعزيز صمود المواطن أكيد يجب ترجمتها بما يحتاج المواطن. يسعد صباحك يا مؤمن، وإن شاء الله يعني دائما نسمع أخبار طيبة، وإن شاء الله هالظروف قدش هي صعبة بس بتمر. يسعد صباحك.

0: صباح زياد رحباني الله يرحمه وترك إرث كبير وراه.
1: أنا عارف إنك جميلة ومن حظي أعدم أبيلي.
0: وخلينا نكمل صباحاتنا معكم عزام عبدو من تركريم. يسعد صباحك وصباح الخير من دير السودان. الله يسعد صباحك. أنا ما عنديش اسم بس بحاول أشوف الاسم. فادي، فادي من دير السودان. الله يسعد صباحك، تحياتنا إليك. وسندس يسعد صباحك، تقول إحنا برضو بنستنى تعزيز المواطن مش تعزيز صموده. موضوع شائك، موضوع تعزيز المواطن جماعة الخير. والناس بتسألنا يا سلام، قالوا قولوا لي شو مال سلام عليك مبارح.
1: أفضل إنك تحتشمي.
0: سلام القطعة الجميلة الصبح.
2: ده عم بيقول له يحرق حريشك مقلحي وروح.
1: قاعد عالطاولة هوني، أخذوا اسمك أخذوا اسمي.
0: أحمد الصباح بكلكم المواطن، الله يكون بعونه يلي قاعد بعزز بصمود الحكومة. مش غلط، منيح.

0: محمد، يسعد صباحك يا محمد. محمد بكلكم 413 مليون شيكل تخصص كل عام من موازنة الحكومة الفلسطينية للصندوق القومي لمنظمة التحرير لكي توزع لاحقا على الفصائل المنطوية تحت منظمة التحرير. محمد بكلكم، يعني طلعت الفصائل بتصرف على حسابنا. يمكن احنا بحاجة اليوم لإعلان حال الطوارئ على الأقل على موضوع المصروفات، يعني خلينا نقنن شوي من مصروفات الحكومة عشان نعرف ندعم صمود المواطن. بعرفش إذا حدا منكم شاف تقرير صرف السيارات الحكومية ومعنا اتصال هاتف. ألو، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: الله يسعد صباحك،
1: كيف حالك يا
0: هلا هلا ابو يزيد؟
1: هلا بيك،
0: طمنا عنك ابو يزيد.
1: الحمد لله رب العالمين
0: دائما وابدا.
1: بدك تعطيني مساحه افش غلي،
0: يعني بعطيك مساحه بس مع الحفاظ مع الوقت ابو يزيد، تفضل.
1: ما اختلفناش، ماشي. شوف، صلى على النبي
0: عليه الصلاه والسلام.
1: كل اللجان وكل الهيئات وكل الوزارات اللي بتحكي احنا مع المزارع وبنروح نجد معاه زيتون كلهم كذابين، والدليل على ذلك أنا بتصل على وزارة الزراعة، بتصل على المحافظة، بتصل هون وبتصل هون وبتصل هون، ولا واحد برد على التلفونات، كلهم كذابين. أنا زيتوني في 23 و24 و25 وهاي 26 ولا حبة زيتون. أنا كل سنة بعمل من 8 ل10 تنكات، يعني هاي تقريبا خليه 35 36 تنكي يا أخي، أقول لك خليه 30 بهالأربع سنين. يعني شو نحكي، صحتين لمواشي وحسكيل ورحيل وشوشانة وزحاك وكلهم صحتين، واحنا ما ناكل زيتوننا اللي عمر زيتوننا حوالي 78 سنة، ابوي زرعه في 48 في 49، كله على الفاضي. كليات اللجان واللي بقول لك احنا واحنا بتنطعوا يمين شمال كلهم كذابين.
0: بس احنا عشان نكون عشان نكون منصفين ابو يزيد،
1: كلهم كذابين.
0: يعني احنا عمالنا بنشوف في حملات في بعض المناطق، وكانوا في منطقة رام الله هذيك اليوم، كانوا في منطقة نابلس تحديدا في برقة، يعني المجالس المحلية والقروية والبلديات ابو يزيد، لو تسمعني بس شوي ابو يزيد، يعني عمالنا بتنصك، يعني خلينا نشوف انه في جزء، بس يعني ليش عندكم ما في، هل بسبب يعني مثلا ظروف ميدانية ولا لأنه
1: هذه الحملات وهذه اللي بقوموا فيها شوي هان وشوي هان، زي الكنة لما طلعت على اللوزي فوق بتكل حماتها الكوني لكع الكوني لأكع، قالت لها انزلي خلص بعطيش رغيف توش لي، فهمت شو؟ كلياتهم هذول بس بالإعلام وتصوير، ورحنا وجينا وعملنا وحطينا وسوينا كلاية بندورة وسوينا بريك شاي على النار، بس كلياته شكل إعلامية، كلهم كذابين ولا تصدق ولا أي واحد.
0: طب
1: أنا هاي أربع سنين ولا حد يا رجل.
0: أنا بحكي عن السنة هاي أبو يزيد، أنا بحكي عن السنة هاي لأنه شوي في الترتيبات لحملات قطف الزيتون وشوي مختلفة، واليوم التنظيم لحملات قطف الزيتون بتبلش عند الهيئات المحلية بمعنى عند البلدية. خليني أسأل مباشرة، يعني في بورين
1: ما هم خرطوهن وخلصوهن، ما هم نزلوا عليها، شو بدك تروح تلكي حبي هان وحبي هان وحبي هان، ما هم نزلوا لقطوهن.
0: بتحكي عن المستوطنين
1: على الفاضي على الفاضي. النقطة اللي فوق لقطوهم، هم يخلوا اشي يا اخويا مدين، ما خلوش اشي،
0: لا حول ولا قوة يا رب.
1: شو بدنا نطلع نسوي، نجول هنا عرام وهنا عرام وهنا عرام عن فاضي؟ سلامتك وتعيش سلامتك.
0: يعني واضح احنا في هذا الصراع، صراع
1: حملات كذابي كذابي كذابي، هاي الحملات
0: صراع امر واقع يا ابو يزيد.
1: نشرنا هان، صورنا هان ونشرنا هان، بس هذا هو، سوينا كلية بندورة وبريك شاي وقعدنا وصرنا نغني مش عارف شو.
0: أحكي لك إشي أبو يزيد من متابعتي لموضوع الحملات اللي عمالها بتصير لموضوع الزيتون، الحملات اللي عن جد ناجحة وعن جد بتشتغل هي الحملات اللي بينزلوا فيها أهل البلد لحالهم مع بعض على الزيتونات. أنا كنت في أحد
1: اللي بيقدروا يوصلوهن، راسي وعيني، بس اللي فوق قريب على الكوبري،
0: اللي قريب على المستوطنات أو على حدود الجدار، يعني كان الله بعون أصحابها مش رح يوصلوها.
1: خرطوهن وخلصوهن يا أخوي أبو تيم.
0: يعني إحنا أبو يزيد إحنا لنا أرض خلف الجدار، يعني ويعني كنا نأخذ مرات بتنسيق معين قبل طبعا الأحداث هاي، إحنا صارنا 3 سنين ما بنقدر نوصلها، يعني ما شو بدنا بدك تعمل يعني ما بجد حيلة. ولكن أنا بحكي عن الأراضي اللي استطاعنا الناس توصلها، الناس بتقدر توصلها بس يعني يعني خوفا وحذرا من المستوطنين واعتداءات المستوطنين. الكثرة أبو يزيد أبو يزيد أبو يزيد الكثرة، أنا بقول لك الحملات اللي نجحت اللي فيها أهل البلد وقفوا مع بعض ونزلوا.
1: هذول الحملات اللي بتحكي عنها اللي في مجاو البلد، بس اللي فوق على جبال عند الكبانية الواحد كيف الناس تصال؟ ما هي بدها تنسيق، بدها ارتباط عسكري، بدها ارتباط مدني، بدها ارتباط ملفوف وملوخية. شو بدنا نسوي احنا؟ شو هسا عملونا تنسيق وطلعنا، شو بدنا نستفيد؟ سلامتك ولا اشي. موشي وحسكي الجوشانة واربيل اخذوا وين؟
0: هذا موضوع مختلف ابو يزيد. يعني انا هون انا اتفق معك في انه احنا بحاجة لدعم صمود المواطن وتنظيم هاي الحملات، ولكن لما يكون يعني عشان نكون صريحين مع بعض ابو يزيد، الاراضي اللي موجودة على حدود الجدار او داخل الجدار او عند حدود المستوطنات، يعني ما احنا عارفين انه صعب توصلها.
1: ما اختلفناش، ما هو لو بكون في ضغط من إخواننا في الهيئات المختلفة والارتباط والحكومة كذا كذا كذا كذا ممكن الواحد يصل، ممكن يجيب أي إشي
0: إن شاء الله.
1: هيك على الفاضي
0: إن شاء الله،
1: يعني لو
0: إن شاء الله
1: تنسيق وطلعنا على الفاضي. أخوي أبو تيم
0: وما فيش تنسيق أبو يزيد عشان أريحك أنا، حتى موضوع الزيتون في المناطق القريبة من المستوطنات فيش فيها زي فيش فيها تنسيق، يعني مش رح حتى يعمل فيها تنسيق.
1: بس يصير تنسيق إذا بدهم يعتقلوا فلان وعلان بيعملوا لهم تنسيق وروح يجيبوه، بس هذا هو إما يتسمى ناكل لقمة زيت. لا، اللي عمر الزيتوني 78 سنة هاي بهمش يلقطها إسحاق وموشي، بهمش طعفين
0: عارف. والله لسه يعني اللي بحرق الدم كمان أبو يزيد إنه هلا قاعدين بيفتحوا في كمان معصرة جديدة تلاكم في منطقة جنوب نابلس
1: عند دير بلوط،
0: غير دير بلوط كمان قاعدين بيشتغلوا على واحدة جديدة في منطقة جنوب نابلس، يعني بيسرقوا الزيتونات وهي بدهم ينافسونا في الزيت.
1: تقدم لهم طلب مساعدة كأنك بتروح تتسول، كأنك شحاب، كأنك مش من هذا الشعب يا رجل. أنا بنفسي رحت على وزارة الزراعة في رام الله يا زلمه، بيطلعوا لك كأنك متسول. أنا مش متسول، معاي كتاب رسمي تفضلوا خذوا، وهي مديريتكم هي نابلس أعطيناها، والمحافظة أعطيناها، وسخام البين أعطيناها.
0: طب ما ردوا عليك ولا أي رد أبو يزيد؟ يعني ما ردوا عليك ولا لا شفويا ولا كتابا ولا؟
1: والله ما ردوا ولا أي شيء، بنتصل فيك وبنتواصل وهذا على الفاضي. هاي هذا اللي طلع معهم يا اخوي ابو تيم، وسلامتك وتعيش.
0: الله يكون بالعون بس يا ابو يزيد، بعين الله يسعد صباحك وان شاء الله بتقدر توصل هالزيتونات حتى لو بتجول عليهن وبتصيفهم تصيف ان شاء الله، ربنا كريم.
2: تستمعون الى برنامج مع الناس مع احمد عياش
3: برعايه جوال.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: خبر مهم لأصحاب المركبات. من اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونيا عن طريق إيساداد وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونيا. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيساداد منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيساداد.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: برعاية جوال

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين مع الناس وبرعاية جوال. مستوى التعليم في فلسطين، أين تكمن المشكلة وما الحلول لتعويض الفاقد التعليمي؟ الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ ثروت زيد الكيلاني، خبير تربوي، وكيل سابق وزارة التربية والتعليم. أستاذ ثروت صباح الخير.
1: صباح الخير. الله يسعدك. صباح الخير.
0: يسعد صباحك أستاذ ثروت. يعني اليوم لا يخفى على أحد الواقع التعليمي وواقع مستوى التعليم لدى الطلبة، وخصوصا نحكي يعني بطلت تفرق، نحكي دائما عن الفترة الابتدائية. اليوم التقارير مخيفة، آخر تقرير صدر وتقييم بيزا كان يحكي عن تقريبا فاقد تعليمي من 3 إلى 4 سنوات. اليوم طلبتنا بوصلوا الجامعات للأسف المستوى المتدني التعليمي، عندهم مشاكل في القراءة، مشاكل في الكتابة، مشاكل في المستوى التعليمي. واحدة من الأرقام المخيفة كمان أستاذ الثروات كان يحكوا أنه 3 من كل 4 طلاب عمرهم 15 سنة عندهم مشكلة بالمفاهيم العلمية. يعني الواقع واضح، يعني مش إحنا مش بحاجة لوصف أكثر ما إحنا شايفينه، ولكن ما الحلول؟
1: صحيح. صباح الخير للجميع. صباح الخير لكم ولجميع المستمعين. بصراحة حتى أنا أكون كمان أوضح بأكثر، لم يكن التقرير أو نتائج دراسة بيزا الأخيرة كما يدعي البعض أنها صادمة، لأننا نعلم جيدا أنه منذ سنوات، وحتى تحديدا وأنا سأكون واضح جدا، في عام 2007 تم تقليص زمن الحصة 5 دقائق، وتم تقليص الاستراحة 10 دقائق. كانت الحصة الصفية 45 دقيقة بالمناسبة.
0: نعم.
1: اليوم نحكي عن 40 دقيقة. تتالت طبعا هناك إضرابات وامتناعات عن الدوام، جاءت كورونا لتكون قاصمة لظهر العمل التربوي بالكامل للمنظومة التعليمية، وبالتالي تحول التعليم إلى التعليم اللي سميناه التعاقب النصفي، هو التعليم المدمج.
0: نعم.
1: وكان هناك يعني بالضبط استطيع اقول في خلال السنتين احنا ضاع علينا سنه دراسيه كامله، يعني في 2020 21 او 21 22، نعم سنه كامله ضاعت. للاسف هناك بعض القرارات خليني اقول خاصه بما يتعلق برواتب المعلمين والضغوطات اللي تمت، اللي هي تقليص زمن التعلم الى 4 ايام وجاهي ويوم كما يقال انه تعلم عن بعد، وثم تلتها سنتين اللي هو 3 ايام في الاسبوع. وبالمناسبه انا حسبت هذا الكلام ونزلت فيه تقرير إلي كامل ليس جديدا، يعني هذا 3 ايام لو حسبنا قديش الطلاب بيداوموا، لو في افضل الحالات 7 حصص. طبعا وهذا الكلام غير صحيح.
0: نعم طبعا غير صحيح.
1: قاعدين بنشوفه بالشارع الساعه 12:30 من طلابنا ماشيين بالشارع،
0: ومرات قبل استاذ ثروت.
1: نعم يعني بمعدل من 5 إلى 6 حصص. 5 × 3 = 15 حصة في الاسبوع، رغم ان نصاب الطالب هو من 30 إلى 35 طالب حسب المرحله العمريه وحسب الصف وحسب المبحث وحسب المسار علمي ولا ادبي خاصه. نعم. في المرحله الثانويه. وكمان حتى تكون في بعض البيانات اكثر، في عام 2021 بعد نهايه مع نهايه جائحه كورونا تم هناك دراسه غير منشوره حقيقه، كنا نتحدث فيها عن ما هي المهارات الاساسيه والمعارف الرئيسيه والمفاهيم التي لم يستطيع الطلبه تحقيقها في مفاصل معينه، يعني في الصف الخامس، في الصف الثاني والثالث والرابع، وفي الصف العاشر و11، ويعني في بعض المباحث، والمباحث الرئيسه تحدثنا عنها، يعني تحدثنا عن اللغات العربيه والانجليزيه وعن الرياضيات والعلوم بشكل اساسي، كنا هذه المواد بين القراءة والكتابة والحساب، وهذا واضح جدا. كانت النتائج، أنا بحكي حاليا مش عن التعليم بشكل عام، ولا بحكي عن بنية الإنسان الفلسطيني الذي نريد، أنا بتحدث حاليا عن الحد الأدنى اللي هو المعرفة.
0: نعم.
1: هذا هو الحد الأدنى. نعم. بالمناسبة لأن هدف المدرسة لم يكن في يوم من الأيام هو المعرفة، المعرفة يجب أن تتحول إلى إدراك ووعي ثم تتحول إلى معنى، ولكن ما حدث في تلك الفترة أنه كانت نتائج الطلاب تقترب من العدم، تقترب من العدم. بديش أحكي نسب لأنه ما بدنا يعني كثير نجلد نفسنا، لكن على الأقل بنقول نتائج كورونا وتقليل زمن التعلم وتآكل زمن التعلم والذي استمر. والمشكلة أن تصبح هذه عبارة عن نمط دراسي، نمط عادي. يعني لما تقلصت زمن الحصة 5 دقائق صارت وكأنها قانون، لما تقلصت عدد الأيام من 5 أيام إلى 4 أيام وأصبح بالتالي رحنا على 3 أيام، وأخشى ما أخشى يعني أخشى أن يكون هناك الوضع أكبر. فلذلك الحادث حاليا أنا بصنفه أنه في أزمة لها علاقة بالفاقد المعرفي، فجوات في المعارف والمهارات وتراجع المكتسبات السابقة، تآكل زمن التعليم، وهذا بيؤدي إلى ضياع الأيام والحصص، الفاقد النفسي والاجتماعي والعاطفي. لأنه أنت لما تتخيل أنه طالب بالصف الأول والثاني والثالث بداوم 3 أيام ثم ينقطع عن المدرسة 4 أيام حتى يعود، شو ظل عنده؟ والمشكلة عندما بدأ التنفيذ في 3 أيام، وأنا بعتبرها مشكلة كبيرة جدا ويجب تداركها سريعا، أنه حتى قرار اتحاد المعلمين كان يقول عن 3 أيام وتنظم من خلال المدرسة ومن خلال وزارة التربية والتعليم. اللي حاصل حاليا أنهم المعلمين كل المعلمين بيداوموا بال3 أيام نفسها. لا يمكن لأي جدول مدرسي أنه يخلي هذول المعلمين يعطوا نصابهم العادي ولا حتى جزء منه. أنا بقدر 35-40% فقط، مش العكس. يعني مش اللي بفقدوه 40% ما يتعلموه 35%، ويضيع بوجود ال4 أيام غياب. الآن نعم، والتشخيص واضح، إذا معناها النتائج كنا ندركها، والمجتمع الفلسطيني صار يعرف بشكل واضح جدا أنه في هناك حالة أنا بدي أسميها هي ما بعد الفاقد التعليمي بالمناسبة، وهو قد يكون أخطر من التدهور، عدم قدرة المؤسسة التعليمية على الحفاظ على العملية التعليمية واستمرارها، وهذا يهدد وجود التعليم بالمناسبة إذا لم يتم تداركه. إذن حتى يجد الحلول الحقيقية حاليا لابد من وجود أولا عملية تشخيص وطنية، تشخيص وطني بدون هذه تمزو بيزا وإلى آخره، والدراسات الدولية هو كأننا نبحث عن شهادة إنه ضعاف. ما إحنا عارفين حالنا ضعاف، إحنا ليش نروح نشارك بهيك دراسات وإحنا عارفين النتيجة سلف؟ أنت بتعمل هذا الدراسات الدولية بعد ما تعمل خطة وطنية، هذا الخطة الوطنية مفترض أنها تراعي اللي هي بعد ما شخص المفاهيم والمظاهرات الرئيسية وما هو التعلم السابق للتعلم اللاحق اللي هو الضروري، بعدها بتقول بدي اعمل تقويم وطني داخلي محايد، وبعد إذا شعرت أنه في عندي حققت بعض النجاحات بقول نعم أنا بدي أشوف حالي عالميا وين أنا بكون. لكن وانت عارف نتيجك، والتقويمات الوطنية بالمناسبة كلها كانت تهدد، يعني لم يوجد فرق حقيقي ما بين 2003 تيمز، وأنا من الناس اللي اشتغلوا في التربية 40 سنة ويزيد، 32 في 2003 كانت النسبة متدنية، في 2007 كان هبوط غير عادي، في 2011 تحسنت وعادت إلى 2003، والآن مع تيمز وبيزا قاعدة منتسجل إحنا تراجع كبير جدا. إذن الحلول المفروضة، الأول عادة لما يكون في عندك حالة، خليني أقول تدهور إذا جاز التعبير لأنه هو أكبر من فاقد تعليمي حاليا، وأعتقد من الصعب جدا، وقد يكون اللي هو معالجة الفاقد التعليمي، لأنه الفاقد التعليمي معناها إنك تفقد شيء من بيتك وبعدين تعدله، بيكون سهل جدا إنك من خلال برامج علاجية. لكن لما يكون في عملية تراكم، وهذا الطالب اللي بصف الأول لما ما درسش الحروف الأبجدية وبالثاني وبالثالث وبالرابع، إذا كيف بده ينتقل للصف السادس والسابع والثامن، وبده يروح بالتالي علمي وأدبي بعيدا عن تقييمات الثانوية العامة أنا اللي ما بدي أخوض فيها لأنها عالم بحد ذاته، هذا التضخم.
0: يعني هذه قصة تانية، بس يعني أستاذ ثروت إذا بدنا نحكي عن حلول اليوم، يعني هلا المشكلة كل ما نحكي نطرح

0: 3 أيام بدل ما يدوموهم المعلمين في نفس الأيام، بإمكانك توزع البرنامج على مدار الأسبوع. وأنا عملت محاكاة من إحدى المدارس كيف البرنامج ممكن. حاليا معلمينا مدارسنا تدرس من 15 إلى 18 حصة أو 20 حصة، لكن في البرنامج الثاني بظل في تآكل لك ضعيف بتحد منه. طلعت النتائج من 29 إلى 34 حصة. هذا شيء جيد. يعني لما تحكي عن إذا بترفعهم بهذه الطريقة، إذا بيكونوا 7 حصص فهي 35 بتصير، وإذا بيكونوا 5 حصص هي 30 حصة. إذا من 30 إلى 35 في تغيير جدا كبير. إذا بظل، لكن في ظل في تأكل. شيء ثاني، وهذا طبعا هنا صرنا نحكي عن حماية زمن التعلم. الشيء الثاني، إعادة ترتيبات مؤقتة مرنة لتوزيع أيام الحضور للمعلمين، وهذا مهم جدا. إعادة بناء المدرسة بوصفها بيئة متكاملة للتعليم والرعاية، وهذا مهم جدا. إذا حاليا أدينا بهذه الطريقة بنحد من أثر التدهور، وهذا مهم جدا. لكن هذا ليس حل، يعني ليس حل جذري ولا حل استراتيجي، لأن المشكلة قائمة. المعلم لا يجوز، صون كرامة المعلم مهم جدا، وحق الطالب مهم جدا. هذول علاقتين جدليات مع بعض، والحق وليد الواجب، والكل بعرف هذا الكلام. إذا بدنا إحنا خطة وطنية متمايزة للتعافي وإعادة البناء. كيف إحنا في غزة عندنا مشكلة كبيرة، إبادة للتعليم، إبادة للتعليم كليا، بعاجلة خطة استثنائية غير عادية، وأعتقد أنه حتى أكبر من اللي بنحكي فيه حاليا، لأن هذا بناء المدرسة والحلول اللي موجودة حاليا هي حلول ترقيعية حقيقة.
1: طبعا
0: بدها خطة وطنية، بدها خطة وطنية كاملة، ومش وزارة التربية والتعليم. أنا لا أحط المسؤولية على وزارة التربية والتعليم وحدها، هي تدير القطاع التعليمي، لكن الهم يعني للأسف ضعف هناك عملية اللي خليني أقول هذه الدافعية الداخلية عند المجتمع الفلسطيني تجاه التعليم، صار يتوجه إنه قديش بده يحصل الفلوس، لأنه في ما هو كمان تزامن مع قضية الفاقد التعليمي هذا، مع قضية الأزمة في إلى جوانب كانت اقتصادية، روائم مش بس الرواتب، الفقر اللي زاد، الناحية الاجتماعية، إلى أمور أخرى كثيرة.
1: نعم. على موضوع المشاركة استثروت، يعني ليه ما تروح مثلا وزارة التربية والتعليم تطلق نداء استغاثة لكل الوزارات ولكل المؤسسات إنه يا عمي تعالوا احنا 1 2 3 4 والبلديات. يعني أنا شفت بعض النماذج استثروت في بعض البلديات المقتدرة اللي عندهم، قد يكون عندهم مغتربين برا البلد وبدعموا في البلد، دفعوا لبعض المعلمين، وبعض المعلمين شاركوا مجانا وداوموا 4 أيام وداوموا بعد الظهر وداوموا أيام عطل رسمية على أساس أنه يساعدوا أولادهم بمنطقتهم. يعني ليه ما تطلق نداء استغاثة؟ شو المشكلة؟
0: يعني أنا أحكي لك شغلة. في بتذكر في مرحلة كورونا لما صار في ضغوط المانحين، أنا كنت في وزارة التربية والتعليم، كنت رئيس مركز المناهج، وآخر إشي كانت وكيل وزارة. كان في ضغط علينا كبير من المانحين وشروطهم اللي هي حاليا موجودة. الآن اللي حصل حاليا، اللي حصل حاليا هو تآكل حتى في المنهج نفسه. يعني أنا لما شفت كتاب الصف الرابع أساسي أو الرزم التعليمي شعرت بالاغتراب، شعرت أنا بالاغتراب عن حالي، انه مش هذا اللي انعمل. فيش في يعني في ايش عن اوروبا، فيش في ايش عن فلسطين. ليش الدرجه يعني بنكذب؟ ليش ما يضل المنهاج مثل ما هو ويتدرب المعلم ويكون في عنده هذا المرونه الكافيه انه يفضل صدر المطلوب. المطلوب انه مشروع وطني، التعليم هو مشروع وطني يشارك فيه الاتصالات الفلسطينيه، الاقتصاد الفلسطيني، رؤوس الاموال الوطنيه، مشاريع تبني المدارس. كان في مشروع تبني المدارس، هل يعقل انه كل ما اجت اداره انها لازم تلغي السابق؟ ليش ما تطور عليها؟ اذا في مؤسسه مفترض هذه المؤسسه ان يكون فيها مؤسسه للتعليم، استفيد من الكم المتراكم اللي موجود عندي. كان في مشروع تبني مدارس، انت تتذكروا مع نهايه جائحه كورونا، وصلت يعني انه في ناس مغتربين، في ناس درسوا في هذه المدرسه حبوا انهم يكون عندهم عطاء لهذه المدرسه، وتبرعوا في عمليه كل ما يحتاجه المدرسه من بنيه تحتيه والى اخره، وبما فيها دعم المعلمين وغيره. إذا في عندك في إضاءات جيدة، لكن هذه الإضاءات هي ومضات ما لم تصل إلى درجة النور الكامل. إذا بدك أنت تعمم، شفت أنا شاركت في إحدى الحلقات في اللقاءات مع الغرفة التجارية في جنين، وإنهم فعلا جمعوا رؤوس الأموال، ما جمعوش تربية، يعني اللي كنا موجودين في التربية 2 أو 3، وطرحوا فكرة جديدة، يعني فكرة رائعة، انهم هم التزموا انهم يشوفوا يعني كأنها هذه الشركات وهذا انه عليهم مسؤوليه مجتمعيه. مسؤولية مجتمعية، وهذا الشركات موجودة عندنا، إنها هذه هي اللي تقوم بعملية دعم المدارس. الآن إذا بنت خطة وطنية، الآن شاركت رؤوس الأموال، القطاع الخاص، شاركت الحكومة بقدراتها، طبعا هذا لا يعفي

0: الحكومة من مسؤوليتها الكبيرة جدا،
1: طبعا طبعا
0: ربما هي تقود العمل. يعني احنا في وضع استثنائي، احنا المشكلة مش مالين حالة طوارئ كمان، احنا ما احنا مالين حالة طوارئ. ولاحظ كل هذه الإجراءات اللي تمت حتى في القانون، اعتقد انها بحاجه لاعاده نظر، هل هي قانونيه ولا غير قانونيه انك تعيد التطبيق. يعني انا بعرف القانون التعليم الفلسطيني وكنت مشارك فيه باعداده، في هناك تدابير، يقال هناك تدابير تتم في حالات وتوكل لوزاره التربيه والتعليم. ارجو ان لا يفهمني اصدقائي في وزاره التربيه والتعليم بخطأ، لكن هذه التدابير اسمها تدابير مؤقته، هل يعقل ان يكون المؤقت من سنه ماشي بفهم في مرحله الطوارئ اللي هي 2021 22 كان في طوارئ، لكن بعد انتهت حالة الطوارئ، حاليا لا يعلن حالة الطوارئ، هل يعقل انه في خلال 3 سنوات ما زلنا بتدابير مؤقتة؟ اذا وين الدائمين؟ يعني المؤقت
1: ولم انتهت حالة الطوارئ ولم تعد التدابير الى ما كانت عليه سابقا.
0: الوحدة هي سنة، اعتقد هذه كلها حلول تلقائية. وبعدين في شيء اخطر كمان من اللي بنحكي عنه، احنا حاليا للاسف صرنا عربيا، هسه بطلت عالميا، احنا صرنا عربيا اقل من غيرنا بعد ما كنا احنا ندعم الدول العربيه ودول الخليج، حاليا هم تقدموا علينا. السبب انه احنا حتى الان لم نتجرأ، وهذا تحتاج الى قرار جريء. واعتقد هين يعني يوم ما امريكا كانت نو تشايلد ليفت بيهايند، اعتقد اللي قالها رئيس امريكي قال نو تشايلد ليفت بيهايند، بدناش نشوف طلاب ورانا. اذا واحنا هنا بحاجه الى شيء وطني كبير، التعليم هو الامن الوطني. الان
1: من سيقرع الجرس استاذ ثروت؟ من سيقرع الجرس؟
0: نعم، هي في اصوات كثيره، في ضغوطات كثيره، الان في ناس تكتب في الى اخره، لكن اعتقد انه العنوان هو معروف، وصانع القرار على مستوى الوطن وبدون يعني الاجتهادات، يعني مؤسسات المجتمع المدني، الائتلاف التربوي، الحملات العربيه كلها، هذا غير قادر على التحريك اذا ما كانش في هناك قرار على مستوى صانع القرار. صانع القرار بعتقد انه موجود، يعني في دراسات، في تقارير، في أبحاث، في مقالات شبه يومية، يعني بديش حكام عن نفسي، في زملائي كلياتنا بنكتب قاعدين بنفس العنوان بنفس الموضوع، ومنكرر منكرر منزيد أنه لابد من إعادة هندسة منظومة التعليم من جديد، لابد من إعادة تصميم هذا المنظومة من جديد، وقف التآكل في الزمن التعليمي، وقف التآكل في الفاقد التعليمي. في ثلاث، حتى تعرف يعني أفهم أنه
1: نعم.
0: الاحتلال، لكن في شيء اسمه سيادة التعليم. سيادة التعليم تتمثل بثلاث: سيادة صنع القرار التعليمي، وهذا مهم جدا إني أنا أكون كفلسطيني ما حد هتقدر يمنعني فيه، سيادة صنع القرار التعليمي هاي مهمة. ثانيا سيادة شروط ومعايير المعرفة. الآن في عنا احنا سنجد نفسنا كمان شوي إنه في ذكاء اصطناعي، أولادنا بيجاوبوا أسئلة من الذكاء الاصطناعي وبطلوا يهتموا بمدرستنا. إذا إحنا وين إحنا؟ قديش مستعدين لها؟ مش مستعدين. إذا لابد من سيادة شروط ومعايير المعرفة، ولابد من في ظل بوصلة وطنية. هاي البوصلة الوطنية ما بصير إني ثروة تكتبها ولا أنت تكتبها لحالك، هذه بدها إنه يشارك فيها جميع فئات المجتمع الفلسطيني. في عنا خبراء، في عنا باحثين، في عنا دارسين، في عنا الخبرة المتراكمة اللي موجودة، هذه من 94 لل 2026. أما أنا لنا أن ننضج، أما أنا لنا أن نستيقظ، لكن المشكلة إنه اليوم الذي يأتي يشتم اليوم الذي قبله، هذه مشكلة كبيرة جدا. نعم. هذا
1: وكأن ما بنشعر على عملية تراكمية. نعم. أستاذ ثروت،
0: يعني كلمة نعم كلمة صدر. إن شاء الله لا يجوز أن تستوعب كل هفواتنا اليوم. قاعدين نحكي ما بدي احكي يعني معركة الزيتون، احنا مش قادرين نصنع زيتوننا الان، وغير
1: صحيح.
0: الارض اللي قاعده بتروح الان، الموضوع يعني بديش اخذ من وقتك، كنت بعرف انك قاعد بتقلقني، لكن بدي احكي بشكل واضح.
1: والله الحديث معك يعني مفيد وممتع استاذ ثروت، يعني بالعكس
0: خليني تفضل. خليني بس يعني تركز شوي،
1: يلا في نص دقيقه.
0: نعم الفاقد التعليمي هو ليس فجوات تعليمية، هو أكثر من ذلك، هو عدم قدرة المؤسسة حتى الآن وعدم قدرتها على تحقيق الغايات والأهداف التي وجدت من أجلها، اللي هي حق الطالب والمتعلم في التعليم، وخاصة اللي هي البنية الإنسانية. فالتحدي هو مش استدراك ما فقد من تعلم فحسب، بل إعادة بناء القدرة الوطنية على إنتاجها وحمايتها، وهذه مهمة. لأنها لازم تكون بالثوب الفلسطيني في السياق الوطني الفلسطيني. شئنا أما بينا لأنه أولادنا هذول اللي قدام واستدامته المهم الاستدامة وصون حق الأجيال في المعرفة في المستقبل حتى نتحافظ على إنسانيتنا وننطلق من دائما كان نقول فلسطينية المنطلق عربية العمق عالمية الأمار والطموح. الآن نبحث عن فلسطينيتنا حاليا بها مشكلة نحتاج إلى إعادة ترتيبها.
1: نعم وهذا الحفاظ على الهوية والحفاظ على السردية الفلسطينية ونحن بقدرش بحاجة هذا التعليم. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ ثروت زياد الكيلاني خبير تربوي وكيل سابق وزارة التربية والتعليم. وفي انتظار من يقرع الجرس لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في العملية التعليمية وبين قوسين حتى موضوع المعرفة. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين اسمحوا لنا إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني والزميل أرمان مطرية في المتابعة والتنسيق ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش أضلوا بألف خير. سلام عليكم. برعاية جوال.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الضفة الغربية ممن مضى على مشاريعهم 3 سنوات فأكثر، تعلن منظمة العمل ضد الجوع ومركز المؤسسات الصغيرة والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وسويسرا عن إطلاق مشروع سواء 2 الذي يوفر لكم دعماً متكاملاً يشمل التشخيص والتدريب الإداري والفني والتوجيه لتطوير مشاريعكم والحلول الرقمية والممارسات الخضراء، إضافة إلى منح مالية تصل إلى نحو 7000 يورو ل170 منشأة وفق معايير محددة مع التركيز على المشاريع التي تقودها النساء والشباب. لا تفوت الفرصة، سجلوا الآن عبر الموقع الإلكتروني sawatu.bs معا لتعزيز صمود اقتصادنا ونموه.
4: كل منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز، من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك. هاي رحلة من الإصرار والعمل وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
6: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. الساعة الآن 9 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: أهلا بكم ومرحبا وطاب صباحكم. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة طوباس تنتزعان حكما قضائيا لإزالة سياج أقامه مستوطنون على أراضي تجمع نبع غزال الفارسية بالأغوار الشمالية. بنيامين نتنياهو يتوعد باستخدام قوة عسكرية شديدة في مواجهة أي عمليات محتملة تنطلق من الضفة المحتلة، ويجدد تأكيد استمرار احتلال مخيمات شمال الضفة. نتنياهو يقر بأن رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل زار تل أبيب قبل هجوم 7 أكتوبر، لكنه نفى لقاءه أو تلقي تحذيرات منه. الصليب الأحمر يكشف عن تحديات معقدة تواجه انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض في قطاع غزة والتعرف على هوياتهم. إصابة 6 أشخاص مساء أمس بجروح، 2 منهم خطيرة، في جريمة إطلاق نار وقعت في قرية البعني داخل الخط الأخضر. المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي تتهم وسائل إعلام غربية وإسرائيلية وشركات تكنولوجيا كبرى بالمساهمة في الإبادة الإعلامية بغزة عبر تبرير الجرائم الإسرائيلية أو التعتيم عليها والتضييق على الرواية الفلسطينية والتحريض عليهم. الإدارة الأمريكية تقول إن إعادة إعمار غزة ستكون عملية شاقة ومعقدة وتستغرق سنوات طويلة. نافي بيلاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام تحث أمريكا على العودة إلى دورها المدافع عن حقوق الإنسان والحريات في ظل حملتها الرامية لتقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية. أفيغدور ليبرمان يتوقع أن يشن نتنياهو عملية عسكرية ضد إيران أو غزة أو حزب الله في لبنان قبل انتخابات الكنيست. صحيفة هآرتس تقول إن السعودية رفضت طلبا إسرائيليا للسماح لإسرائيل بالمشاركة في المواجهة العسكرية ضد الحوثيين في اليمن. دونالد ترامب يقول إن واشنطن تساعد الرياض بالمعلومات الاستخبارية ضد الحوثيين. تل أبيب تعلن رصد 138 إجراء ضد إسرائيل تم اتخاذها في 63 دولة تصدرتها الولايات المتحدة، وشملت قيودا وعقوبات ومواقف سياسية وتدابير أكاديمية واقتصادية وعسكرية. الزراعة اللبنانية تقول إن الهجمات الإسرائيلية دمرت نحو 6600 هكتار من الأشجار، فيما بلغت المساحات الزراعية المتأثرة بالعدوان الإسرائيلي على مستوى لبنان أكثر من 56,000 هكتار. ضابط استخبارات أمريكي سابق يحذر من احتمالية حدوث انقلاب داخل الأسرة الحاكمة في السعودية قد يطيح بولي العهد محمد بن سلمان. السعودية تشن هجمات على عدة أهداف يمنية منها شركة النفط في صنعاء، والحوثيون يهددون برد مؤلم في الرياض مطالبين بإخلاء منشآت شركة أرامكو. الرئيس الأمريكي يجدد تأكيده على أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وأن أسعار النفط ستنهار بعدها. أسعار الغاز في أوروبا تقفز أمس لأعلى مستوى لها منذ مطلع العام 2022 وسط استمرار التوترات في مضيق هرمز. أخيرا، شركة أنثروبيك الأمريكية تحذر من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الصغيرة قد تبدأ بحلول العام القادم بالتكاثر الذاتي والانتشار بين الأجهزة المتصلة بالإنترنت دون تدخل بشري. نهاية الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة عبر أثيرنا ورايا دوت بأس ومنصاتنا الرقمية.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: انا اريد،
4: انت اريد،
3: هو اريد،
5: وهي اريد،
6: احنا اريد،
1: اريد. طور عالمك.
4: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
13: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يطرح بو سفينسون في كتابه الأكاديمية السويدية وجائزة نوبل للآداب والصادر عام 24/1000 ميلادي جملة من الأسئلة المهمة: كيف تختار الأسماء التي تحظى بأرفع تكريم أدبي في العالم؟ ومن يقرر أن كاتبا ما يستحق جائزة نوبل للآداب بينما تبقى أسماء أخرى خارج دائرة الفائزين؟ ليفتح الكتاب سلسلة أسئلة إضافية تطرح ما يرتبط بمن يقف خلف هذه القرارات، كاشفا جانبا من تاريخ الأكاديمية السويدية ودورها في منح الجائزة التي أصبحت رمزا عالميا للتقدير الأدبي. يأخذنا الكتاب إلى عالم الترشيحات والتقييم والمداولات، موضحا القواعد والإجراءات التي تنظم عملية الاختيار وكيف تطورت هذه الآليات عبر الزمن، كما يسلط الضوء على المعايير التي تستند إليها الأكاديمية في تقدير الأعمال الأدبية وعلى العلاقة المعقدة بين القيمة الفنية للعمل وتأثيره الثقافي ومكانة صاحبه في المشهد الأدبي العالمي. ولا تتوقف أهمية الموضوع عند حدود الإجراءات، فجائزة نوبل للآداب لطالما أثارت نقاشات حول تمثيل اللغات والثقافات ومدى حضور الأدب غير الأوروبي والجدل الذي يصاحب بعض الاختيارات أو استبعاد أسماء بارزة. ومن هنا يساعد الكتاب القارئ على فهم الجائزة بوصفها مؤسسة أدبية وثقافية لا مجرد إعلان سنويا عن اسم فائز جديد، إنه مدخل لفهم ما وراء واحدة من أشهر الجوائز الأدبية في العالم وكيف تتقاطع الثقافة والتقاليد المؤسسية ومعايير الحكم الأدبي في تحديد من يصل صوته إلى المنصة العالمية ومن يحرم من ذلك. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدل.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: تفتح محادثات أمريكية روسية بشأن دخول مستثمر أمريكي إلى خطوط نورد ستريم احتمالا لإعادة توزيع عوائد الغاز الروسي في ترتيب قد تستعيد بموجبه موسكو جزءا من صادراتها إلى أوروبا، ويحصل مستثمرون أمريكيون على أرباح من البنية التحتية. لكن هذا المشروع يواجه معارضة أوروبية تشكلت بعد أزمة طاقة مكلفة، في حين تثير عودته تساؤلات بشأن أسعار الغاز والمنافسة مع الصادرات الأمريكية والقطرية. وكالة رويترز قالت إن مسؤولين أمريكيين وروس بينهم جاريد كوشنير ناقشوا مشاركة استثمارية أمريكية محتملة في نورد ستريم، غير أن مسؤولا في البيت الأبيض نفى إجراء محادثات جديدة بشأن هذا الموضوع، فيما استبعد مسؤول أمريكي آخر التواصل إلى اتفاق في المدى المتوسط مع روسيا. تتصدر تداعيات حرب إيران وارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم أعباء الديون جدول أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تايلاند، وسط مخاوف من انعكاس هذه الضغوط على النمو الاقتصادي العالمي والاقتصادات النامية. ويبحث الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدولي في مدينة بانكوك قضايا تخص مستقبل الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي الدولي والقضاء على الفقر والنمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص العمل.
1: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: خبر مهم لأصحاب المركبات، لليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسادات منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، كل الطرق تؤدي إلى إيسادات.
5: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية،

تقارير فيديو وصور عين على فلسطين والعالم استطلاعات رأي وآراء كل ذلك نقدمه لكم في موقع رايا.بي اس نافذتكم نحو فلسطين.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الألياف. تساعد الألياف الغذائية على تحسين حركة الجهاز الهضمي وتزيد من الشعور بالشبع، وتوجد بكثرة في الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة. ولزيادة تناولها استبدل الخبز الأبيض بالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة. وضف الخضروات والبقوليات إلى وجباتك بصورة منتظمة.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: أسعفونا أنقذونا. صباح الخير، صباح الفل مستمعينا وأصدقائنا الدائمين، المستمعين الأصدقاء الأحبة الأهل الإخوة الأعزاء، إخوتنا المنتشرين في كل مجال في كل مكان، إخوتنا المستمعين اللي موجودين في مركباتهم، المسافرين على الطرقات، الناس اللي بتسمعنا في داخل المنازل والبيوت، وكل واحد ملتهي بإشي في إيده. غالبا الآن كل واحد في هيك ساعة بيكون مشغول في شيء، يعني أما ينياله اللي بيكون في 9:30 ل 11 ما عنده إشي يشتغله، قاعد هادي رايق بشرب قهوته الصباحية عامل جو لحاله، فينياله هذا إذا لسه صاحي، لأنه في ناس بتصحى بعد الساعة 10 زي ما نحكي دائما. إن شاء الله صباحهم مسك وعنبر وروائح جيدة. أحلى صباح للأصدقاء الدائمين اللي ببلشوا قبل ما يبلش البرنامج صباحاتهم اللطيفة، زي حبيب أبو زريق، منير أبو غليون، أبو عنان، منى، أمجد براهمة، علي ماضي مع أمجد وعلي، شكرا على أبو أحمد وأمجد على الحكم اللي أنتوا بعتينها. سلامات يا سندس، ألف سلام لشريف عجاج وأبو خالد ومحمد توبي ووالدته، شكرا يا غادة وأبو آدم وميمونة. صباح الفل لنجاح رواجبي ولبنات المشغل اللي عندها مشغل أبو ضياء وكل مشغل الخياطة في فلسطين. إذا كنت تشعر إنك لا تنتمي في المكان اللي أنت فيه، يعني منفرد، ناس بتكون تحكي في شغلة بس أنت مش معهم، أنت شغيل جد جد وبتشتغل بحق الله وبتشتغل صح وبانتماء، بس اللي بمحيطك يا دوب من كفى إيديهم استهترين. كريم بين ناس بخلاء، ممكن تكون صاحب صاحبه بس في ناس أنت بينهم عايش ببيعوا حتى حالهم. طيب وبتسامح وبتتخطى، في ناس بينهم أنت عايش لقيمين. لا تزعل ولا تحول حالك إلى شخص بشبههم، أرجوك أنت قطعة فريدة من نوعها، إحنا بحاجتك. مين اللي حاطط الشاشة هناك على اليمين؟ هلأ بفكروني الناس حوله، الشاشة على اليمين وأنا بطلع على الشاشة، أوريدي ما بطلع على الكاميرا، على راية tv.bs ما حدا يشوف، أوكي اليوم ما حدا يشوف. ما تشوفوا ما تشوفوا ما تشوفوا الشاشة اليوم، أو بعتبر حالي إني مش على الشاشة وبحكي هيك، بدي أغمض، أغمض أحسن، أقولكم أطلع على هناك أحسن على الشمال على الجهة المقابلة تماما.
1: تتخوتي قاعدة ولا يا مصرمجة؟
0: تعشوف الشاشة هناك والكاميرا هناك، ليش أطلع؟ أنت القطعة الفريدة في محيطك، لا تسمح للناس تغيرك إذا كنت صح على حق صادق أمين، لا تسمح للناس تجرك لمربع الخطأ ومجرد أنك تكون خاين للأمانة وكذاب زيهم مهما اختلفوا. في ناس بحاربوا المنفرد لأنه مش قادرين يضموا لإلهم للقطيع، لو حاربوك عادي. ثلاث مراحب، 60,000 مرحبا. احنا بنحكي 60,000 لما نكون معصبين ولا لا؟

شكرا لأبو مازن، صباح الورد لإلك ولخليل المدهون، أبو رامي وإبراهيم وأهلنا بكفر نعمة والمشغل عندكم. حقيقة إنه أصحاب المشاغل واللي بيشتغلوا في المشاغل بحاجة نحكي لهم ألف تحية وألف صباح. وبعدين مش لازم أطلع على الشاشة اللي هي شاشة البث عمليا. طب أنو اللي مغير مكانها؟ إلي زمان مش مصبح عليكم. أهلا بأدهم ذياب، زمان عنك يا أدهم ذياب، إحنا بنتمنى دائما نشوف اسمك على شاشة تليفون الواتساب تبع أحلى صباح رايا. حسن أسعد، أهلا برأي في دويكات والشباب اللي عنده العاملين في ألمنيوم دويكات في برطعة وكفر لاقف، كل المحبة، يعطيهم الصحة والعافية الشباب، صحة وعافية ونشاط بدني وعقلي وذهني صافي. انت في الشغل بس مخك مع الشغل عن جد. هاي شو بدها؟ كافيين؟ بدها قهوة؟ بدها زحمان؟ اكيد الجواب اكيد طبعا، of course، بلا شك بلا ادنى شك. حط يا فادي اي اشي لبني زحمان عشان اطلع عليه. ما بدي اطلع. صباح لكل العاملين في زحيمان وكل جماهير زحيمان وكل الناس اللي بتحب قهوة زحيمان وما تنتجه زحيمان. طبعا عندهم شوكولاتة دبي كمان للناس التي تعشق الشوكولاتة.

0: طبعا سندس من المستمعين اللي قبل ما يبلش البرنامج تعمل أحلى فنجان قهوة من زحمان. صباح الورد يا إيمان وإم حسن قلود. تحية وتهنئة من الوالدين شاهر وهدى عيسى لابنهم مودة شاهر أحمد عيسى في صانور عمره 15 سنة. تحية لمودة بنتهم مش ابنهم بنتهم بمناسبة حفظها القرآن الكريم كاملا ما شاء الله ما شاء الله ندق على الخشب الله يكتر من أمثالها ويعطيها الصحة والعافية وألف تحية لمودة ونيالها لأنه هذا بده جهد جبار على الآخر أنك تحفظ كل القرآن أو نصه أو ربعه. قال يعني مفيش أنت مش على الشاشة يا تامر ليش بتتسحسل لتحت ما حدا شايفك يا تامر. تامر الشاشة إشي تاني عليها. أيوة زحلنا إياها خلينا نعرف نحكي. تمام شكرا. بسبح على الأرض تامر إحنا مش على الشاشة يا تامر. ولو طلعت عادي يا تامر احنا شفافين كتير امام المستمعين. تتغير الاوقات وتتقلب الوجبات بين فطور غدا وعشاء وبين ناس عمالها بتشيل الغدا وبتحط العشاء الى اخره ويبقى او تبقى اللحمة هي الاساس. اقول لك كيف اذا بتروح على الزغلول الصبح مثلا بدك تفطر مثلا ما قبل الظهر فيك تطلب صحن بطاطا شيبس فيك تطلب عرايس على الغداء والعشاء اكيد المشاوي والكباب والريحة واصلة لهون على بعد كم كيلو متر. صراحة انه رعاة البرنامج عاملين نكهة في احلى صباح نكهة غير معتادة ميكس خطير. تتقلب الساعات ومرة بنجوع ومرة بنشبع لكنها تبقى السيدة على المائدة بألبانها أجبانها بلبنتها بسلطاتها شو ما كانت الوجبة. إنها مين؟ بالطبع الجنيدي الاسم الكبير الضخم العزيز. نصبح على مين وين وصلنا؟ والله ما بعرف. وصلنا لعند أم الصادق ولمرام مرشد. صباح الورد لبنات مشغل الفقيه أبو عدي اليوم مستريح من الزيتون. سعد صباح وأبو عدي. أبو عدي يمكن مستريح من الزيتون ويمكن جاي يعمل كبسة على البنات في المشغل يشوف النشاط. النشاط بده كعكة براو. كعكة براو المغمسة بالشوكولاتة والمحشية بالشوكولاتة سائلة. كعكة براو من شركة مجمع سيلة الظهر. وين بتشوفوها؟ انقذوها من الباكيت. زهقاني من باكيت الشوكولاتة ومن الكيس. نضال بس تصير الساعة 9:29 صباحا بغير المحطة. ابصر وين بيكون. ابصر عمين بيكون يسمع شو مين ليش كيف ليش ليش ليش ليش بعدين بيقلب وبيجي لعنا. اهلا وسهلا بنضال. واحنا بنحكي ليش على 9:30 بتنور الاشياء. في 14:10 بينتهي عرض خفيف من الشيني إكسترا. العرض يقوم على الحليب والقشطة وجبن دهن. استغلوا الفرصة هذا إلى جانب عرض آخر مستمر على أضخم الأصناف في 2/11 كل فروع الشيني إكسترا. وين بتشوفوا الاسم فوتوا برجلكم اليمين. صباح الورد يا لؤي. تحياتنا للسيدات المكافحات المزارعات في دير بلوط في السهل الجميل. لولاهم لضاع هذا السهل من زمان. من 6 ببلشوا يلقطوا بامي وبتعرفوا قديش القاط الأشياء والثمار صعب. ادعموا المزارعات في دير بلوط وفي كل مكان، ادعموا المزارع. المزارع بروح هل كان تعبان عرقان ماخذ معه غبرة وسخ وأشياء كتير، الملابس لازم تنتزع وتوضع في الغسالة وينحط كاسي أو نص من سمارت مسحوق الغسيل السائل أو البودرة وأنشري وشوف الروائح، لتاني يوم بدها تروح على المزرعة ريحة مفحفحة زهور وورود.
1: رايا لا تفكر في تبديل المحطة، تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية،

الأم. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: أجنادي إن كنا.
1: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: لما بدك تحلى الأيام، بوابة البيك بتعطيك التمام.
4: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي مائل مثيل، نابلسي، تركي،
5: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
4: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
6: حلوا أيامكم، زورونا،
4: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

0: لأن الأمان ليس مجرد باب، بل حماية تليق بمنزلك. من قلب فلسطين تقدم رويال مالتي لوك لأبواب الأمان، مفهوما جديدا للأمان يجمع بين القوة والفخامة والتصميم العصري. أبواب أمان بصناعة فلسطينية وجودة احترافية بتشكيلة متنوعة تشمل الأبواب السادة والتصاميم الحديثة والأبواب المقاومة للحريق والأبواب ذات الزجاج الديكوري. ولمزيد من الأمان نوفر أقفالا إلكترونية حديثة إلى جانب خدمات الصيانة والتركيب والالتزام بالمواعيد. بيع بالجملة والمفرق وخدمة تليق بثقتكم. رام الله، جفنا، طريق عين سينيا، 0599-066-670، فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. مالتي لوك، أمان، فخامة وثقة. اختر الأمان الذي تستحقه.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب

0: إيش من الصرافات الآلية؟ اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، الضيافة. انتوا بتسمعوا أحلى صباح.

0: انثر علي احساسك او انثر علي مصاري. تحياتنا لبنك القاهرة عمان في احلى صباح.
1: كله مجتاح لبس تاجه وشاحه لله يا عم.
0: مش بس مصاري كاش، وانما كمان في اشياء العلاقة بالبطاقات وخدمات بنكية، يعني ممكن انت ما تشوف الكاش بعينيك ولكن معك مصاري. في حدا على بسطات في اسطنبول في تركيا، هو تركي بس بلطش عربي من كتر ما بشوف عرب، أنا بشوفه على التيك توك بضل يصور، فبنادي عليهم إذا أنت عربي إذا أنت من فلسطين تعال. ففعلا بيطلعوا فلسطينيين أو عرب وكلهم ماسكين تليفونات يعني غالية، فبقول ليش العرب دايما معهم تليفونات غالية؟ بيقولوا له مصاري مصاري، هيك بيكونوا يحكوا مصاري كتير. نفسي حدا يجاوب ويقول له إنه هذا المتوفر، يعني هذا الدارج غالبا، يعني بيعطوا فكرة إنه إحنا غرقانين بالمصاري ما شاء الله. لما يجوا يحكوا لك في شعوب تاني إنه أنتوا العرب معكم مصاري بنصير نحتاج عنصريين.
1: يا فاخر من نوعه زاهي وكلك روعة متفرد بخصال الظروف وقتك.
0: صباح المسرات والفلات يا ام مصطفى الترابي، وصباح الورد يا ميسره، واهلا بيك يا ام ايش مش عارفه، بس شكرا على الصوره. ابو ادم اكيد صباحه دائما لزياد بريكي، وزياد بريكي دائما صباحه لإلك، كل الحب، الله يجيب يديم الحب بيناتكم. تسمحوا لنا إن شاء الله بنرجع لرسائلكم، ولكن بعد وقفتنا الأولى في حلقة اليوم عند الشركة المتحدة للأوراق المالية. ليش؟ لأنه قبل أكم من يوم كانت هذه الشركة قد حصلت للعام الثالث على التوالي على نفس الجائزة أفضل وسيط مالي في فلسطين لعام 2025. طبعا هذه الجائزة تقدمها أو يقدمها اتحاد الأسواق المالية العربية، وبدنا نتعرف اليوم على معلومات أكثر عن طبيعة هذه الجائزة وماذا تعنيه للشركة المتحدة للأوراق المالية أنه ثلاث سنين وراء بعض في ظل ظروف قاهرة من ثلاث سنين أصلا بنعيشها. أستاذ أحمد عمار الرئيس التنفيذي في الشركة، أسعدت صباحا وأهلا وسهلا فيك أستاذ عمار.
2: يسعد صباحكم جميعا.
0: هلا بيك، يسعد صباحك أستاذ أحمد. إحنا في البداية بدنا أنا والمستمعين نعرف عن طبيعة، يعني لما نحكي جائزة أفضل وسيط مالي في فلسطين، شو هي هاي الجائزة؟ يعني مين الشركات بالعادة كمان اللي ممكن تدخل في منافسة للحصول على هذه الجائزة؟ شو طبيعتها؟
2: طبعا كما تفضلتي، هي الشركة المتحدة بتحصل على أفضل وسيط مالي بفلسطين للسنة الثالثة على التوالي. طبعا الجائزة أخذناها من اتحاد أسواق رأس مال أسواق العربية اللي تم تسليمنا الجائزة في أبوظبي. طبعا هذا الاتحاد بضم معظم البورصات في الإقليم وفي المحيط العربي. أكيد يعني للسنة الثالثة على التوالي بناخد الجائزة، هذا بيعكس يعني الاستمرارية الشركة المتحدة في التميز والنجاح، وبيعكس مدى ثقة المستثمرين ومساهمين في مدى ثقتهم طبعا
0: الخدمات التي
2: السوق الفلسطيني وبالشركة المتحدة. طبعا اللي بتنافس على يعني بتنافس على الجائزة كان كل الشركات الوساطة المدرجة الأعضاء في البورصة، طبعا اللي هم 9 شركات
0: في فلسطين. 9 يعني الشركة المتحدة هي فازت على مستوى فلسطين، هي اللي حصلت على الجائزة.
2: نعم صحيح.
0: كيف كان رضاكم عن التصنيف؟ ولا ما في تصنيفات في الاتحاد مثلا على مستوى العالم العربي والمنطقة؟ يعني شو الترتيب مثلا؟ كيف هل في إشي إقليمي كمان ولا ما بتطلعوا إلا لا كل بلد لحالها بيعطوا الجوائز؟
2: لا طبعا كان في إشي إقليمي اللي فازت في بورصة عمان على مستوى الإقليم. وبالنسبة للشركة شركة الوساطة في كل بلد كانت هي اختاروا الشركة المتحدة طبعا وفق معايير هم عم بيحطوها. فكنا الحمد لله للسنة الثالثة رقم واحد. طبعا كان هناك عدة معايير من ضمنها أنه كان الشركة المتحدة حصتها بالسوق السنة الماضية بال 2025 56%. يعني تخيل أنت 56% شركة عم بتجيب 56 من أصل 9 شركات. طبعا في معايير الأسد أخرى بس كان هذا أبرزها.
0: قديش بتعني لكم أنتوا في الشركة المتحدة للأوراق المالية أنه 3 سنين وراء بعض يعني لازم نحافظ على نفس الخط على نفس الأداء، ربما لا لازم كمان نطوره أكثر، فشو بتعني لكم الحصول على مثل هذه الجوائز بشكل متكرر؟
2: طبعا هذا بتعني لنا صراحة كثير، يعني هو إنجاز استثنائي للشركة وموظفين الشركة ورضا عملاء رضا العملاء بالسوق الفلسطيني عن الشركة المتحدة. وطبعا هذا بحطنا أمام تحدي كثير كبير إنه إحنا نحافظ على هذا التميز اللي زي ما حكينا احنا للسنة الثالثة على التوالي نجيب الرقم واحد. فهذا يعني بحطنا امام تحدي كبير انه نقدر انه نحافظ على الخدمة المتميزة اللي بتقدمها الشركة المتحدة لعملائها عشان نضل ان شاء الله في الصدارة.
0: طبعا اكيد بنحط في تحدي كبير اي شركة بتاخد هاي الجوائز بشكل متكرر. هلأ بجوز انت حكيت واحد من العوامل اللي بتشترطها مثلا أو بيشترطها اتحاد الأسواق المالية العربية إنه قديش حصة الشركة في السوق. أنتوا 55% حصة الأسد من السوق الفلسطينية، شو طبيعة العوامل الثانية اللي بتأثر في الحصول على الجائزة والأداء والخدمات؟ قديش كمان للمستثمرين بيرجع عليهم عائد الحصول على مثل هذه الجائزة في الشركة أو هذا التميز وهي الحصة؟
2: طبعا هي الحصة السوقية هي عامل من العوامل، في عوامل أخرى يعني مثلا عدد الحسابات اللي بيفتحوها المستثمرين، نسبة عدد الحسابات اللي بيفتحوها المستثمرين بالشركة المتحدة مقارنة مع الشركات الثانية اللي كانت كمان نسبة مرتفعة جدا، وهذا طبعا بيعكس مدى رضا ورضا العملاء والمستثمرين عن الشركة وأدائها. طبعا في عامل كمان كتير مهم اللي هو يعني الخدمات اللي بتقدمها الشركة للعملاء ومدى كفاءتها ومدى جودة التقارير اللي بيقدموها اللي
0: بتقدمها عملها
2: الشركة من خلال قائمة من خلال دائرة الأبحاث اللي موجودة ويعني
0: الترتيب النظام ربما كيف طريقة العمل المؤسساتي المأسس الصح أكيد كلها تلعب دور يعني ويتم مراقبتها.
2: صحيح، والمهم إنه إحنا نحط يعني دائما المستثمرين أمام الأخبار في وقتها، يعني وقت الخبر أو وقت التقرير اللي يقدم للمستثمرين هذا بيلعب دور كبير. لم تعرفي الاستثمار عامل الوقت بيلعب يعني عامل كتير مهم.
0: أكيد يعني إحنا بنحكي عن 3 سنوات أستاذ أحمد، 3 سنوات كانوا من أسوأ يعني ومن أصعب ومن أقصى السنوات مرت على شعبنا الفلسطيني، على المستثمر، على الاقتصاد، على العمال، على الكل. ومع هيك أنتوا لسنة ثالثة على التوالي بتاخدوا هاي الجائزة وبتكملوا مسيرتكم وثباتكم. بنحب نعرف كيف أثرت هاي الظروف السياسية والجغرافية اللي الآن منعيشها والجيوسياسية على أداء مهماتكم؟ هل أثرت دفعتكم للأمام ولا كمان في معيقات رغم هيك؟
2: طبعا يعني الظروف الراهنة اللي بتعيشها البلد يعني هي فرضت تحديات استثنائية في بيئة العمل، وهذا احنا لمسناه وانعكاساته كانت واضحة على مستويات النشاط الاقتصادي في كل البلد. طبعا واحنا يعني زي غيرنا من القطاعات اللي تأثرت بشكل كبير. بس صراحة هذا حطنا قدام يعني امام تحدي اضافي انه احنا يعني بحاجة انه نزيد الجهد ونضاعف جهدنا في لمواجهة التحديات، ومن ضمنها هذا التحدي اللي طبعا هو مش صراحة يعني مش إشي جديد، بس لكن إنه يعني التحدي الأخير والحصار وموضوع المقاصة والرواتب كل هذا يعني حطنا أمام تحدي كتير كبير. طبعا من ضمن التحديات اللي بخص هذا الموضوع اللي هو يعني ثقة المستثمرين. يعني بتعرفي
0: رغم كل هاي الظروف
2: هناك خوف.
0: نعم صحيح،
2: طبعا صار في خوف من قبل المستثمرين انه يستثمر في هذا الوقت، الا انه صراحه يعني اداء بورصه فلسطين بالفتره الاخيره حتى هلا ما بعد الحرب، اذا حكينا انه الحرب انه انتهت مع انه ما انتهتش، فكان اداء البورصه ممتاز جدا. واذا قارنا يعني مؤشر القدس اليوم مع مؤشر القدس قبل الحرب، لا اليوم احنا مرتفعين تقريبا 15% عن الاداء البورصه بشكل عام ما قبل الحرب.
0: نعم، لكن مع كل هاي الظروف احنا فخورين جدا فيكم على جهدكم الرائع على انه تطلعوا من هذا من عنق الزجاجه، خلينا نسميها، بافضل نتيجه ممكنه. يعطيكم الف عافيه استاذ أحمد في الشركة المتحدة للأوراق المالية، رئيس التنفيذي أحمد عمار، ألف مبارك، وإن شاء الله بالسنوات القادمة كمان مبارك لكم بجوائز أكثر وأغلى.

وطيت الأغنية على الهواء. أنا بحكي لك واو واو واو، أنت بتوطي. معشوق بنات التسعينات مصطفى قمر، كان هذا المز الأكثر مز في العالم. فكرها الشجرة والمواعيد. عرفنا وأخيرا مين اللي زايح الشاشة على جنب. كان أحكي ولا ما أحكي؟ بدي أحكي لأنه اعترف بلسانه. أحمد عياش كاين هو اللي زايحها واعترف، بس قالوا ليش زحتها؟ قال كنت أفتش عن إشي. على فكرة حافر الحيطة اللي ورا الشاشة في حدا مخبي كنز، مصاري، ذهب، إشي، حافر الحيطة كلها.

احتاج يا احمد احتاج اني انا حكيت هلا بدنا نصلح الحيطه وسلام غلط وبدور على اسم فنان حط اسم فنان اسمه الثاني عياش بيطلع له بجوز رامي عياش مش عارف صباح الورد يا انس رداد في رسائل أنا مش عارفة مين اللي ببعتها بس أنا مش فاهمة منها إشي شو علاقة البخيل بخيل أنا مش فاهمة ولا إشي من الرسالة صاحبها

ميسرة بعت لنا صورة فنجان قهوة خايف. مصدوم؟ مرعوب؟ لأنه بحط عليه سكر. ما فيش قانون بحكي لك إنه البن ما عليه سكر. بن زحيمان بكل الأشكال زاكي. شكرا يا ميمونة على اللفت الحلوة واللطيفة، وإن شاء الله يكونوا رايا محظوظين فيه. إن شاء الله يكونوا محظوظين. عموما أنتوا المحظوظين مش هم يا ميمونة.

0: رامز عبد الباقي، يا رامز يا رامز دير بالك، ابو العز علي حسين يدير باله من شو او على شو، من عن
1: من انت حبيبتي واحلى ما فيك احلى ما فيكي امشك سحر قلبي.
0: اليوم الجو حلو، اليوم خريفي، اتمنى يضل حلو يا ابو ادم. ام عماد بتصبي على بنتها كرمل وزوجها احمد الشيخ في الاردن، الله يحميهم وهدي بالهم يا رب. تحياتنا يا ام جهاد مناصر اليك ولام بسام التي عادت الى الوطن بعد رحله استمرت 3 شهور في الاردن، افتقدناها بس كانت تشارك. شو رايكم مع طول كرم؟ احنا سيد من راح طول كرم، سيد من راح ونزل على هاي الساعة 10:07 الآن إلى هناك إلى الحسبة الأساسية المركزية لحتى نتعرف على طبيعة الأسعار هناك، خضرة وفواكه من أشرف عودة الله.
2: صباح الخير ولك جميع المستمعين، نحن نتكلم اليوم الأربعاء 14 الشهر من سوق مدينة طول كرم. راح نبلش بأسعار الخضار. عندنا كيلو البطاطا 3.5 شيكل، 8 حبات زهرة ألف 40 شيكل، 6 حبات ملفوف 30 شيكل، صندوق الخيار الألف من 20 شيكل، صندوق كرتونة البندورة الوسط 30 شيكل، كرتونة البندورة الألف من 50 ل60، فلفل حار 15، جمبر خضراء 30، جمبر الألوان 3.5 شيكل الكيلو، كرتونة البصل 20 كيلو 60 شيكل، صندوق العجمي الألف 25 شيكل، صندوق الكلاسيك الألف من 20 ل25 شيكل، الشبكة الزيتون الكيلو 3 شيكل، الخيار الربيعي 60 شيكل، صندوق الذرة 35 شيكل، صندوق الكوسة الألف تقريبا 40 ل50 شيكل. عندنا الملفوف السلطة 6 حبات ب20، الملفوف الأحمر 6 حبات ب30. ننتقل إلى الفواكه، عندنا العنب الأسود 9، العنب الأبيض 7، الخوخ 5، الجرانك 6، النكترينة 4، الجرانك الأحمر 6، الموز 5، الكيوي 7، الرمان 4، المانجا 4، التفاح الأحمر 6، التفاح الأبيض 6، الجوافة 4، أناناس 5، الجزر الشوال 10 شيكل، برتقال شيكلين، فرسمونة 5، شوال البطاطا الأحمر 15، شوال البطاطا الأبيض 15. هاي الأسعار اليوم مدينة صورة الكرم 16 شهر. كل عام والجميع بألف خير وصحة وسعادة.

0: هو نفسه اللي غنى يعني أغاني جديدة، هذا نفسه هو الإنسان اللي انهبل على كبر ومثله مثايل.
1: من صادف في يوم لنساه ولا سالة،
0: بس حلو يكون الواحد يعني مخضرم. مخضرم يعيش بهداك الزمن وبهذا الزمن.
1: النجم اللي يهوى تحدر من على الغالي.
0: صباح الورد أنس رداد. ليندا أم أحمد ألف لا بأس عليها، جاي عندها مبارح نخزي في الصدر، فالحمد لله أنه الدكتور طمنها. ديري بالك يا ليندا، هذا كله من التدريس، ما تعصبي. صباح حسام البكري وأحمد النبالي، علي العجولي وعمال منجرة أدهم الزعتري. صباح الفل يا عصام. عصام من الزيتون، جد منيح يا أو ما تجد، أخرط منيح يا عصام، ضلش تصور، ومرة تمزط تروح تجيب شاي، ومرة قهوة، ومرة بتدفطر، شو بيحكوها كانوا اطمازط يعني تروح تغيب. فول الضيافة الأزكى على الإطلاق أبو خالد الخراز. عارف فول مع طماطم شوية تومة وزيت زيتون وخبز طابون وشاي الضيافة. علي عمار حمدان بيقول إنه العمال عنده نشيطين زيادة اليوم لأنهم احتسوا كوبا من القهوة ازحمان. قاسم سلامة وأسيد إلك ولفادي أبو نديم ملك الخياطة، كل يوم بده قية قهوة خليه يشرب، كل إشي بزيد عن حده مش منيح.

0: أهلا بوليد قبلاوي اللي بصب عليكم وعلينا من قلب الجليل. ليلى ذكرني يوم عم تبلش في أحلى صباح وهي تعمل محاشي. جيري طلا شكرا يا ليلى. المرة الجاي المحاشي بدها رز حبة قصيرة أو حبة طويلة كمان بالبسمة الضيافة بزبط كتير يا ليلى. وليلى إلك حظ سلام بده يحط لك إشي نشوف شو بدك تحط رب بندورة ملح بهار شو بدك تحط على المحاشي. تنساش كمان الطماطم صلصة الطماطم تبعت الضيافة الرهيبة على المحاشي. ليلى بتستنى.
1: هلوة يا ليلى يا أغلى حبيبة
0: اضرب
1: هلوة يا ليلى
0: امسح.
1: بتعودي
0: كل واحد متجوز وحدي أو خاطب اسمها ليلى حقد عليك.

0: خلص يا ليلى شو عاملي فينا. أما أحمد الصباح فإحنا متعودين على أحمد إنه إنسان يعطينا الأمل. بقولكم الله أنعم علينا بكثير من النعم، واحدة منها وجودنا على هذه الأرض. هاي أرض رباط، مش أي شعب ومش أي حدا ربنا بيختاروا فيها. مش الكل بيصمد، مش الكل بيتحمل، مش الكل بيضل، مش الكل عنده نفس طويل وصبر أيوب، مش أي شعب بتحطه في مكان والسلام. بس اللي بيغني عنده كلمة أخرى، رأي تاني.
1: كذاب
0: انت الكذاب،
1: شفتك بعيني يا كذاب، عم تحكي مبسوطة فرحاني ومعشوقة انت.
0: انا شايفتك يا سندس اتعودت بدك فناجين من عند ازحمان، بعتولك فناجين طقم، صرت بدك شو؟ صرت بدك مشروبات ساخنة وباردة من الضيافة؟
1: مبسوطة فرحاني ومعشوقة انت ويا حل البوابة.
0: من الاردن ام مريم بتصبح على الأهل بفلسطين، بنتها مريم بتصبع عتيتا، ولبنت خالتها لما، ولمحمد دياب الغالي.
1: حلي عني تركيني غني كل الحلوين والحلو.
0: حلو أو حل عني، هاي كلمة الموسم لازم تكون. أحمد أحمره
1: وانت بتربي، انت بتربي ولك حلي عني.
0: نورت مع فنجان قهوتها أم عبيدة بسام ازحمان.
1: شفتك بعيني يا كذاب.
0: ما تنسوش قهوة سريعة التحضير، كمان ممكن ينحط لها شوية نص كاسة حليب مغلي وتستمتعوا فيها من حليب الجنيدي، من زيت جماعين في موسم الزيتون. صباح الورد يا فارس عساف، سلم لنا على زيت جماعين. قبل أكم من يوم كانت أحلى بلد، طلعت ولا ما طلعت؟
1: ضلك مجنوني ضيعان الوقت، يمكن في قلبي وعيوني ضيعان السهر.
0: أدهم بيقول بهيك وقت صباحي لا كباب ولا مشاوي، صحن زيت جديد، رغيف بلدي سخن مع زعتر بلدي، مع كاسة شاي الضيافة ويا سلام. مش انت يا سلام، قصده يعني المزاج يا سلام.
2: بيوتي
1: معشوقة انت ويا حد البوابة.
0: بنصبح على البرشلوني الأصيل أبو أحمد اللي بيقول حسب اعتقاده أن الذي يحرم نفسه من متعة البرشا مشاهدة مبارياتها ممكن يكون آثم. طبعا من باب بلاش يربطوها هلأ دينيا مش دينيا، هاي نكتة يعني إشي عادي.
1: وأنا المجنون اللي ناطر حبك ليلي، كل ما بشوف وحدك شايلة صوت
0: 100%. طبعا هذا بيتفق معك حتى الجماهير الأخرى يا أبو أحمد. في ناس بتلعب تجيب نتيجة بس مش ما مو مش مش حلو.
2: الله لا يوفق يا سعيد.
0: عموما في مباراة مبارح مع جلطة سراي احنا كمان لازم نحكي انه صحيح خسروا، بس الجماهير التركية رفعت لافتات كبيرة تدعو لتحرير فلسطين وفري باليستاين ورسائل دعم لشعبنا. أهلا يا عزام عبدو ومرحبا بمجدي فرج.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، بن إزحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار، شركة البريق للمنظفات والتسويق عالم من النظافة، شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، بنك القاهرة عمان معا ننمو، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلو أيامكم، زورونا،
0: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

0: لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الضفة الغربية ممن مضى على مشاريعهم 3 سنوات فأكثر. تعلن منظمة العمل ضد الجوع ومركز المؤسسات الصغيرة والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وسويسرا عن إطلاق مشروع سواء 2 الذي يوفر لكم دعماً متكاملاً يشمل التشخيص والتدريب الإداري والفني والتوجيه لتطوير مشاريعكم والحلول الرقمية والممارسات الخضراء، إضافة إلى منح مالية تصل إلى نحو 7000 يورو ل170 منشأة وفق معايير محددة مع التركيز على المشاريع التي تقودها النساء والشباب. لا تفوت الفرصة، سجلوا الآن عبر الموقع الإلكتروني sawatu.bs معا لتعزيز صمود اقتصادنا ونموه.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: 24 دقيقة بعد الساعة 10 في أحلى صباح معنا ومعكم. بالله ياسر بالحمام بنك القاهرة عمان. ريحة حلوة معطرة للبيت وللغسيل وللجلي ولكل البيت ولكل إشي لكل الأثاث من عند البريق. لحم الطري الشهية من عند الزغلول. القهوة زحمان. الأجبان والألبان والسلطات والمشروبات اللذيذة جنيدي. التسوق الممتع مع توفير شيني إكسترا. الشركة العملاقة مجمع سيلة الظهر التجارية، العنوان الأكبر لإلهم الولد الكبير المتوسع دائما الضيافة. صباح الورد لمحمود. محمود بيقول معقول بطل الواحد كلمة آسف لمرته تكون كفيلة إنها ترضى؟ تعدينا مرحلة آسف؟ شو آسف؟ من وين تصرفها هاي آسف؟ بعدين حسب حجم الخطأ كلمة آسف قد لا تكون كافية. واعرف وين تزعلها. انت جاي تزعلها مثلا وهي سايقة سيارة، والله بتوديك في داهية. صباح الورد فائدة غانم وللصبايا في مشغل طارق العزموطي ولطارق العزموطي شخصيا. رامي الهندي صباح الورد وعبدالله الجوهري أبو خالد. مجدي بيسألنا عن زميلنا تامر لأنه فات زحف على الأرض إنه ما بحب الشهرة والأضواء. لا يبدو هيك. أم يزن صبحت بالدق زيتون صباحها فل. تحملونا معلش. آخر محطة من محطات أحلى صباح في اليوم الأربعاء هي عمرها، الفقرة التي نطل عليكم فيها كل فترة كل أسبوع الحديث عن مشاريع جمعيات منتج خدمة تتعلق بفلسطين. عمرها لدعم المنتج الوطني شو مكان، للناس التي تنتج وطنيا شو مكانه. عمرها برعاية بنك فلسطين. واليوم رح نذهب برحلة جميلة جدا وبتقوي المعنويات في عالم بتعرفوا عندنا بعض الفئات المهمشة مجتمعيا، لكن زيارتنا اليوم إلى جمعية الجمعية الخيرية للصم في رام الله. جمعية تهتم بالصم والبكم وتعيرهم أهمية كبيرة، وكمان بتساعدهم في إنتاج بعض أنواع الأشياء، يعني إنتاجات معينة مواد غذائية. حنان علي ريان هي مترجمة لغة الإشارة ومديرة العلاقات العامة في الجمعية. صباح الورد يا حنان.
1: يسعد صباحكم. صباح الخير إليك ولجميع المستمعين.
0: صباح الفل حنان إليك ولكل القائمين على الجمعية الخيرية للصم مقرها في رام الله. وبالبداية حنان إذا ممكن هيك يعني ناخد فكرة بسيطة هيك أرضية عن الجمعية، متى تأسست، ظروف تأسيسها، ظروف اللي أطلقتوا هاي الجمعية من خلالها، الأشياء اللي بتهتموا فيها، الأشياء اللي يعني حاططها هدف قدام عينيها.
1: طبعا الجمعية الخيرية للصم رام الله هي مؤسسة بتعني بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وبتعمل دايما على دعمهم وتمكينهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع. تأسست في 1992 ومن هداك الوقت لوقتنا الحالي وهي دايما في خدمة الأشخاص الصم والدفاع عن حقوقهم. ودايما بتساهم في توفير بيئة تساعدهم على التعلم والتطور والمشاركة في الحياة الاجتماعية والعملية.
0: جميل. نعم. من 1992 حتى الآن، لكن أكيد على مدار السنوات يمكن حنان يمكن أنت ما بلشتي، أكيد أنت ما بلشتي معهم في ذلك اليوم، ولكن بعتقد أنه أي جمعية لها هذا العمر أكثر من 30 سنة تقريبا أكيد قطعت أشواط، يعني مرت بمراحل وكانت في البداية يمكن تشتغل بشكل معين، اختلف هذا الشكل، ضافت عليه بعض الأنشطة، صحيح؟ الجمعية هيك صح؟
1: الجمعية هي الأنشطة اللي تشتغل فيها تمكين اجتماعي واقتصادي وتدريب وتأهيل ودعم للأشخاص الصم واحتياجاتهم، ودائما بتعمل على دمجهم في المجتمع. وأهم إشي عندهم الجوانب المهمة عندهم إنهم ينشروا لغة الإشارة، الوعي بلغة الإشارة، لأنه إحنا في مجتمعنا مش كثير في نسبة تواصل ما بين الأشخاص السم والأشخاص السامين. وهو هذا أساس المشاركة والاندماج، وإنها توجد فرص تدريبية تساعد هذول الأشخاص السم يعني يكتسبوا مهارات ويعتمدوا على حالهم ويشاركوا في أنشطة وفعاليات.
0: وكمان بحب أحكي للمستمعين أنه بينتجوا بإيديهم كمان منتجات عديدة، هلأ حنان رح تحكي لنا عنها، واسم الماركة تبعتهم هي نكهة صامتة، يعني بدون كلام يعني هم ما بيحكوا أصلا وفعلا نكهة صامتة. متى بلشت يعني تم إدخال، ولا من البداية كان هذا النوع الإنتاجات مواد غذائية أشياء مصنعة يشتغلوها كمان في الجمعية؟
1: لا، المشروع بلش من 3 سنوات. نعم. إجانا دعم من مؤسسة أفيدة الأسترالية بالتعاون مع مركز العمل التنموي معا، سميناه مشروع نكهة الصامتة. هو مشروع إنتاج غذائي بيمكن الفتيات الصم في الجمعية الخيرية للصم رام الله. هلا هدول قبل 3 سنوات كان الهدف إعطائهم فرصة حقيقية إنهم يتعلمن وينتجن ويعتمدن على قدراتن وكيف يكون إلهن دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
0: نعم، فتيات كلهم اللي من الصم اللي شغلت في الجمعية.
1: الإعاقة السمعية.
0: كم عددهم؟
1: 10 فتيات.
0: 10 فتيات اللي بيشتغلوا في هذا المشروع.
1: نعم صحيح. إحنا اخترنا اسم نكهة الصامتة لأن اسم نكهتي بيشمل رسالة جميلة معنى عميق، إنه النكهة الطعم المميز والمنتجات اللي بصنعها
0: لمسة لمسة خاصة كمان نكهتي. نعم. أنا نعم.
1: والصامتة هي مرتبطة بهوية هدول الفتيات الصم اللي بكفن وراء هذا المشروع. الصمت مش غياب قدرتهم وإبداعهم ونجاحهم. بناتنا صحيح ما بسمعوا الأصوات، بس قادرات إنهم يعبروا عن حالهم من خلال العمل والإنتاج والإبداع اللي بيقدموه.
0: وما شاء الله يعني المنتج. نعم، اللي بتسوقوا أو بياخدوا منتجات نكهتي الخاصة من بعض الأماكن شهادتهم دائما ثابتة، يعني أنا هيك سمعت في مبارح وأول مبارح شهادتهم عالية جدا، يعني بيعطوا لنكهة الخاصة علامات ربما أعلى من 9 و10 من 10 حتى.
1: الحمد لله رب العالمين. طبعا
0: إيش اللي بتنتجوه على تحت اسم نكهة الخاصة حاليا حنان؟
1: كليفة حلوة، شط حارة، لبن 6 أنواع، بزعتر، ببرك، بحبة البركة، بالسماك، بالفلفل الحار، بالنعنع، واللبن العادية. كمان عندنا برازك شامية ومكروطة بالتمر.
0: حلو. حسب إيش بتدخلوا؟ حسب إيش بتدخلوا أي صنف مثلاً؟ حسب طلب معين ولا حسب رؤية خطة معينة؟ إذا بتكون دخلوا صنف معين مثلاً على الإنتاج؟
1: أول إشي بشوفه حسب السوق، شو احتياج السوق بالنسبة لإلهم.
0: نعم.
1: إذا في إشي مميز إنه في السوق محتاجينه بندخله، ما في أي مشكلة عندهم. بس إحنا بلشنا في إشي بسيط، وإن شاء الله راح يفرق، يعني كل عملية يعني إنه بيع بيصير أكبر واستمرار وتطوير لإلهم، بقدروا في المستقبل إنهم يطوروا من هاي الأشياء.
0: وكمان بتشاركوا أنتوا بمنتجاتكم، ليش أنا حكيت جملة إنه في ناس بتعطيها 10 من 10 وأزود من 10 كمان؟ أنتوا كمان يعني دخلتوا في 3 سنوات في معترك المعارض والبازارات في فلسطين والخارج كمان حنان تشاركوا فيها.
1: إحنا شاركنا مع مؤسسة داريا في بازار في قطان، وكمان مع البنك الإسلامي العربي.
0: نعم.
1: وفي مركز خليل السكاكيني، وإن قريبا إن شاء الله مشاركة في إكسبو دبي لأصحاب الهمم، بدنا نشارك ب 19/10 إن شاء الله، وهي بتكبر فرصة إنه الجمهور يتعرف أوسع على على مشروعنا إبداعات الفتيات الصم في فلسطين.
0: هذا طبعا يعني لما يكون كمان مشاركات إقليمية، ويمكن أول مرة بتطلعوا إقليميا حنان؟
1: ثالث مرة.
0: هذا بيعني أنه مثبتين حالكم. طيب هل في معيقات؟ يعني بتعرف في أي قطاع، أي مؤسسة، أي جمعية، أي حدا بده يشتغل إلا ما يلاقي معيقات، وتحديدا في ظروف بلادنا في معيقات. إيش أبرز المعيقات التي تقف أمام شغل هدول الفتيات ومهماتكم في الجمعية؟
1: إحنا البنات الصم طبعا في تحديات كثير، أهمها محدودية الفرص المتاحة للأشخاص الصم، والحاجة دائما لتوفير بيئة عمل مهيئة لهدول الأشخاص.
0: نعم.
1: وجود أشخاص قادرين إنهم يتواصلوا بلغة الإشارة مع الأشخاص الصم، وكمان إضافة إنه صعوبة الوصول للأسواق إنه يوسع منتجاتنا باستمرار لأنهم أشخاص صم ما بيقدروا يتواصلوا. والناس للأسف ما زالت تنظر لأنه الإعاقة إن الإعاقة السمعية اعتبارها عائق، بدل ما يركز على قدرات هذا الشخص ومهارات.
0: هم يجربوا. طيب جرب انت واعطي فرصة وشوف انت.
1: صحيح.
0: نعم. وين بتسوقوا؟ طيب هلأ حكينا عن فكرة انه واحد من المعيقات اللي هي التسويق والوصول لأكبر عدد ممكن، لأنه لما توصل لأسواق أكثر لناس أكثر هذا يعني فتح خطوط إنتاج جديدة، يمكن تشغيل أكثر من 10 صبايا وستات.
1: نعم.
0: فوين بتسوقوا حاليا؟ كيف عملية التسويق؟
1: نحن حاليا موجودين دوار المنارة فوق البنك العربي الطابق الثالث، بس المبنى قديم يعني حتى الناس بحكي لك أنا ما بطلع الدرج لأنه مش مهيئ لا للأشخاص الكبار بالعمر وكمان للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
0: صحيح.
1: في كثير ناس من ذوي الإعاقة الحركية بطلبوا منزلهم المنتجات تحت، بحكي نفسي أطلع أشوف المعرض فوق. هيك
0: يعني في مخطط إنه ينعمل معرض خاص لإلكم أو يعني جهود إنها تفوتوا على موجودين أنتوا كمان في الجسور؟ صح.
1: نعم صحيح.
0: جسور اللي هو في البيري كمان للي بحب يجرب منتجات نكهتي الصامتة في البيري، ما لكم أي نقاط بيع أخرى في الضفة؟ يعني
1: في أكثر من نقطة، عند دار راس، عند زبانة.
0: حلو.
1: مش هداوي حكى إنه جديد يعني.
0: جميل.
1: إحنا النقطة الأصلية موجودين في جمعية السمرة مالله دوار المنارة فوق البنك العربي.
0: يعني هاي النقطة الأصلية اللي هناك مطرح ما بتنتجوا، ولكن أكيد علشان التسهيل وإيصال لأكبر عدد ممكن من المستهلكين يكون يحظوا بفرصة إنهم يجربوا نكهة الصامتة، فبعتقد إنه التنويع مهم، أماكن وجودها تكون مختلفة كمان مهمة. إذن وين بتشوفوا العلب الزجاجية المغلفة بطريقة حلوة مكتوب عليها نكهة الصامتة التابعة للجمعية الخيرية للصم في رام الله؟ جربوها، اشتروا، حاولوا تدعموا هذا القطاع وهاي الشريحة من الناس. 10 صبايا بحاولوا يشتغلوا وهم من الصم ما بيسمعوا، ولكن بتواصلوا معك من خلال هذا الإبداع. شكرا يا حنان. علي ريان شكرا لإلك، وانقلي لنا التحيات والمحبة لكل الصبايا.
1: شكرا لإلك.
0: صباح الفل.

0: قال وين أنت ساكن عفوا عمو؟ والله ساكن أفكارها. ساكن أفكاري. عنوانك ثابت مش متغير. كل الصباحات الحلوة لمنير ولا الحج أبو رياض شويكي لأم محمد صرصور لنضال. إن شاء الله حصة القلب الكبيرة لكم كمان. أبو يامن أبو إدريس لو تعرفون كم نحبكم ونحن كذلك أهلنا في أم الفحم. في حدا زعلان في مشغل الفقيه أول حرف من اسمه F. فاطمة. فاطمة ابتسمي يا فاطمة. مش فاطمة فائدة فارس فرفور. مين؟ شكرا لأم أحمد جاد الله وآية جاد الله اللي بعتين لنا فيديو وهم متعربشين وين على ظهر الزيتونة. والفيديو صار عند فادي, بعرفش إذا جاهز للبث. قلنا لكم أي فيديو بيوصل تقريبا زي هيك من نبثه. ألو. اسمه فادي ماضي. ماضي فادي. له من اسمه نصيب. الفيديو مش قلوب الحب, لا لا لا, فيديو الزيتونة متعرفشين.
1: فادي فادي فادي ايش؟
2: فادي ديجيتال.
1: ديجيتال؟ انتو من دجاج لتوين؟ يعني من اي رسيبر؟
0: دجاج لتماضي. ماضي وديجيتال ما بتزبط. كل هذا التحفيز والفيديو مش راضي يطلع. احنا عم نحفز فيك. الو مرحبا. مش شارب قهوة تزحيمان اللي في راية يا فادي. هذا
3: هيدا عم بيقله يحرق حريشك ما ألزك.
0: هاي الفيديو لأم لصبايا آل جاد الله. شكرا شكرا. متعربشين على ديروا بالكم على الزيتوني. هلأ سامح الجنرال بيقول شو رأيكم بهيك صباح, فأنا آثرت إلا أفرجيكم كمان شو رأيه, يعني إيش اللي بعت لنا إياه وبيحكي لنا شو رأيكم بهيك صباح. هذا الصباح اللي بعته سامح. بيت قديم, ورود مزروعة, مرتب, نظافة, إطلالة, صباح بجنن. الله يحمينا من الجنان. أم محمد الخليلي صباح لكل المستمعين, لأم عماد وعلي صديقات أحلى صباح على صديقات أحلى صباح. بدها بنات يشتغلوا أم محمد, عندها مخيطة صح؟ مشغل, بدها بنات يشتغلوا. فلولوز صباح للشخص المناسب في المكان المناسب, خليك صادق. شكرا يا بسام. حسن قلود بصب على أهلها في الزيتون يعطيهم الصحة. أبو الجوج زهران عاصي بصب على أخوه الأسير مجاهد عاصي, والله يفرج عنه وباقي الأسرى. أهلا بطلال الزيتاوي وعماد الرعد وبراء العرسان مع بن زحيمان. الألف والنون جايين مع بعض.

أنا وراها وراها تتعتزل. نجوى كرم. تعتزل الألبومات. هلا هاي نجوى كرم وتيك تاك. نجوى كرم يعني سوري. اي نعم احنا بنتقدم للامام والزمن بتغير والجيل بتغير، بس هاد ونفسه هداك.

هاي الأغنية بتطلع حلوة كتير بالأعراس على فكرة، بس بدك مين يفهم. صباح الورد يا محمد علاوني أبو شجاع. الفل لشاهر حمارشي، أهلا. صباحك جميل يا يوسف من قرية فرخة، برحب في المتطوعين الدوليين اللي اجوا على فرخة لمساعدة المواطنين في قطف الزيتون، الله يكتر خيرهم. بتغربوا بتركوا شغلهم وأشغالهم وأعمالهم بيجوا علشان يشاركوا الناس ويحموهم ويساندوهم.

عدنان الشعيبي احنا بنشكرك على احلى فنجان قهوة بتقدم لنا اياه مع وش مبتسم. ماهر الفارس بيقول انه كان الصوت صوت الموسيقى اعلى في بعض المراحل في احلى صباح، صوت الموسيقى اعلى من صوت الاسعار الخضار. لو انا دغري بلاحظ اني حاطه سماعات على دانيا ماهر، مستحيل.

صباح الورد ليلى. ليلى انت بنت هلا ام بسام النجار، نتمنى للوالده الصحه والعافيه، وهي لانها يمكن غابت عن البلد 3 شهور. الله يشفيها ويعافيها وتقوم بالسعاده والصحه والسلامه، واسف كتير يا ليلى.

الطيور التحته منيح ولما حمود اشرف يعني مش ناسيك. تعبتني يا عبد. ام اسيد شكرا يا ام اسيد. الرقم ما بتغير, هو نفس رقم الواتساب تبع رايا ما تغير. عامر كمامجي جمعة ابو ادم. للامان الواحد بلش يشك في نخوة هالاجانب اكثر منا كما يقول عبود. كثير منهم عنده انسانية, بتطلعش الا انه انا انسان بدي اساند انسان وما بخاف. صباح الورد ام الصادق ولا سمية وصادق وساري وبراء في الزيتون. شفتوا الفيديو اللي شفناه لسامح, هاي الدار الإطلالة وهذا الأشياء كله شغل أبوه, هاي دارهم يعني, هاي لازم الواحد يفكرها.

0: هذا الجمال لصاحبه يا منى سمار محمد وخالته أم العبد. حسام البكري بيقول عيدوا البرنامج لأنه راح عليه نصه الثاني. هاي سامح يلا عيش. هاي فادي عرض لك الفيديو تبع بيتكم ومدخل بيتكم كمان مرة. الله يعطيه العافية ويسلموا إيديه الوالد فنان. دانيا سرور نهارك فل. محمد صبح المعلم منكد عليهم شو أعمل معه أعطونا حل. في ناس نكدي بطبيعتها وفي ناس بحبوا يمصوا دم الناس إما بتطنش وإما يعني بتعديها هاي الفترة لبين ما يهدى. علي ماضي سعد صباح وأبو أحمد بيقول بكرة بيقترح نحكي عن العنف والتعنيف في المدارس. هو في تعنيف اليوم؟ اليوم في تعنيف نفسي يمكن. أمير فريحات بالنسبة لموضوع بكرة بيقترح خلوا في نسوان، المهم في نسوان. لا ما أعتقدش في نسوان يا شاطر. صباح الورد يا منصور. إحنا لازم نختم على فكرة. من كروم الزيتون اسكاكا بسلفية يا صباح الورد لعبود الماجد. نورتنا يا عبود. محمد شحادي بصبع زوجته سناء جاد الله في الزيتون في دير بلوط ولا العائلة. برافو عليها مدامتك. من الصادق على أختها رغدة إن شاء الله جوزك يطلع بالسلامة من عملية القلب المفتوح يا رغدة. من أم الصادق أختك. شكرا داليا. وام رواد بتشاركنا وبتشارككم بفنجان قهوة وعمالها قاعدة على طلت بيسان. طلت بيسان بالسلط. كيف بدي أقنع أمي أم حسن تسوي لنا مقلوبة على الحطب في الزيتون؟ محمود عسافي بيحكي هيك. ولا تقنعها ولا شيء. أنت جيبوا اعمل. شو أعمل طيب؟ شو بدك؟ زيتون؟ بدك مقلوبة في الزيتون؟ لازم تجيب لها رز، تقلي لها البتنجان والزهرة في الدار والجزر إذا بدك تحط جزر طبعا، تنكع لها الرز الكامولين والحبة القصيرة من شركة مجمع سيلة الظهر وخذهم معك وطبقوها هناك وجهز الجاج. محمد توبي وإم محمود صباح الورد من ورا الماكينة مع أزنخ طقم كنب. الله يعينك الله يعطيك العافية. صباح لموسى خمايسة اللي على ظهر الزيتوني بيبعتوا لنا حنين. يا سلام يا حنين. تحية لحمودة أبو الجود وصحة وهنا على قهوة سحيمان الشريك أحلى صباح الاستراتيجي في الكافيين. كافيين لأعلى درجة.
1: أنتوا بتسمعوا أحلى صباح.
0: أبو جميل صباح الورد إلك وللشباب في نابولي للأفران.

الجوائز والهدايا تتفجر في صفحة أو على صفحة البريق للمنظفات على الفيسبوك. هدايا جوائز من كل حد وصوب، افتحوا تعرفوا شوفوا، ربما تكونوا من الفائزين الرابحين. أجهزة سمارت وأجهزة كهربائية. أمان زيد، أبو الوليد جاد الله، وأبو محمد بالزيتون، يعطيهم الصحة مع أم أحمد وآية، أم عبيدة إشي بقهر. بالنسبة للشجار اللي وقع في منطقة سرة، للأسف إنه نهاية البرنامج مش مجال نحكي في هالمواضيع. إذن العرض في الشيني إكسترا ببلش عرض، بينتهي عرض، قبل ما ينتهي عرض بكون نبلش في عرض تاني لاثنين 11 مهرجان التوفير على عشرات وآلاف الأصناف، مئات الأصناف، خلينا نحكي مئات الأصناف داخل الشيني إكسترا من أول شهر 10 لاثنين 11. الحليب، الكاستر، الحلويات، الزواكي، السحلب، جاي أيامهم بدهم حليب، والحليب دائما عندك في الثلاجة، خليه من منتجات الجنيدي، إما الطازج الفريش أو المزرعة المبستر. جمعة أبو آدم، أحلى صباح يا غادة، إلي كل فنجانك الجميل. ليلى، يا ليلى، ام بسام، ليلى يعني خلوها لبكره، ما انا ما بقدر اسمع رسائل صوتيه، بليز يا ليلى. نستعجل على الزغلول، كنهم حاضرين المشاوي، بقول لي استعجل استعجل، معناها المشاوي جاهزه. يا سلام، حطوا لي الشقف، انا بحب الشقف كتير، ولا ازكى ولا اروع على مفترق دير شرف. يا صبحي بشير، اهلا وسهلا، نهايات البرنامج. أي حدا ما قرأت له رسالة، السبب مين؟ سلام الأطرش، لأنه بقول لي بسرعة بنك القاهرة عمان إلا نحرمك من الورث فيه. أنا والمستمعين، اعملوا كتر، يا سلام اعملوا كتر، كله في حسابه. فادي ماضي، سلام الأطرش، نجوى الحمدان، للساعة 12 أغاني من اختيار الأطرش.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في كل مرة بتقرر شو تشتري، اتذكر إنه لقرارك أثر، أثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا منحلم فيه.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
0: الساعة الآن 11 صباحا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطنة وإصابة آخرين صباح اليوم جرى استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية قرب مفترق أبو طلال في حي الرمال غرب مدينة غزة. الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات يقول إن النيابة العامة والشرطة باشرت إجراءات التحقيق في مقتل مواطن يبلغ من العمر 31 عاما وإصابة 6 آخرين إثر شجار وقع فجر اليوم قرب محطة سرة شارع نابلس قلقيلية في مدينة نابلس، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج. قوات الاحتلال تطلق صباح اليوم قنابل الغاز صوب مزارعين من بلدات الفندقومية وجبع وسيلة الظهر جنوب جنين خلال توجههم إلى أراضيهم الزراعية لقطف ثمار الزيتون، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم رغم وجود تنسيق مسبق لذلك. سلطات الاحتلال تعتقل فجر اليوم الطفل موسى شادي مصطفى عقب مداهمة منزل عائلته في قرية العسوية شمال شرق القدس المحتلة. طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني تحيل 8 مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لمخالفتهم الأنظمة والقوانين المعمول بها، ولا سيما قانون حماية المستهلك. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا في اليمن قد تضاعفت 3 مرات خلال الأسابيع 3 الماضية. أسعار الذهب تستقر في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم مع ترقب المتعاملين صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والتي قد تؤثر في قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل بشأن السياسة النقدية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: انا اريد،
6: انت اريد،
5: هو اريد،
7: وهي اريد، احنا اريد،
0: اريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد، السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع رايا.بي اس. نافذتكم نحو فلسطين.

0: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك، كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة طفل لا يبلغ من العمر 17 عاما صباح اليوم بجروح ورضوض جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة بيتا جنوب نابلس. مستوطنون يهاجمون صباح اليوم قاطفي الزيتون في بلدة ترمس عية شمال رام الله، فيما جرف مستوطنون آخرون صباح اليوم أراضي للمواطنين في بلدتي بيت دجن شرق نابلس وبورين جنوبا. قوات الاحتلال تنكل صباح اليوم بمواطن وتستولي على مركبته وتسرق ثمار زيتونه شرق رام الله. طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني تحيل 8 مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لمخالفتهم الأنظمة والقوانين المعمول بها، ولا سيما قانون حماية المستهلك. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا في اليمن قد تضاعفت 3 مرات خلال الأسابيع 3 الماضية. أسعار الذهب تستقر في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم مع ترقب المتعاملين صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر في قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل بشأن السياسة النقدية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: اول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز ايفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم الا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من اب ستور او جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك اسهل.
7: توفير اليوم باربك للمليون مع بنك الاسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس.
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك بحقك العظيم، وبحق نور وجهك الكريم، وبحق عرشك العظيم، وبما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وجمالك وبهائك وقدرتك وسلطانك، وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك، اللهم وأسألك بالاسم الذي وضعته على الليل فأظلم، وعلى النهار فاستنار، وعلى السماوات فاستقلت، وعلى الأرض فاستقرت، وعلى البحار فأرست، وعلى الأنهار والأودية فجرت، وعلى العيون فنبعت، وعلى السحاب فأمطرت. وأسألك اللهم بالأسماء العظام التي سميت بها نفسك، ما علمت منها وما لم أعلم، أسألك العفو والعافية، وأسألك الرحمة يوم العرض عليك يا رب. سبحانك ربي ما أعظم شانك وأرفع مكانك، أنت ربي يا متقدسا في جبروته، إليك أرغب وإياك أرهب، يا عظيم يا كبير يا جبار يا قادر يا قوي، أسألك باسمك العظيم التام الكبير أن لا تسلط علينا جبارا عنيدا، ولا شيطانا مريدا، ولا إنسانا حسودا، ولا ضعيفا من خلقك، ولا شديدا، ولا بارا، ولا فاجرا، ولا عنيدا. اللهم إني أسألك أن تمحو من قلبي كل شيء تكرهه، وأن تملأ قلبي من خشيتك ومعرفتك ورهبتك والرغبة فيما عندك والأمن والعافية، واعطف علينا بالرحمة والبركة منك، وألهمنا الصواب والحكمة. نسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلبي معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به يا رب.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

سبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد في علوه وكماله، والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وضيق، وعند كل حادث يحدث للعبيد في جميع أحوالهم. وأستغفر الله العظيم من كل ذنب أذنبته في سواد الليل وضياء النهار، وفي إقبال كل منهما وإدباره عدد ذلك ومثل ذلك وأضعاف أضعاف ذلك ما طلعت شمس أو بزغ بدر وهب ريح أو صح غمام أو سجع طير أو أقبل ليل أو أشرق نهار.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: صوتها عالٍ،

السحر دايما كنت اهرب من عيني وانا اللي قلبي.

0: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: neke.
1: Thank you.

0: تستمعون لها الآن على راية FM. عين على فلسطين والعالم. راية .bs. الساعة الآن 1:00 ظهرا.
1: أنا أريد.
2: أنت أريد.
3: هو أريد.
4: وهي أريد.
5: إحنا أريد.
1: أريد.
6: طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس 1:00 ظهرا على راية FM.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم مستمعينا الكرام في الواحدة الإخبارية لهذا اليوم، والتي نبدأها كالمعتاد بأبرز العناوين. نتنياهو يتوعد بحرب على الضفة ويتمسك ببقاء الاحتلال في مخيمات شمال الضفة ورفض عودة نازحها. المستوطنون يواصلون حربهم على الزيتون ويتربحون من سرقته. غزة على أبواب الشتاء بدمار واسع وغياب للإعمار والحلول. العالم يسجل ملايين الفقراء الجدد خلال هذا العام.
10: الواحدة الإخبارية على راية FM.
11: نواصل وإياكم الواحدة الإخبارية بملفاتها، ولكن بعد أن نتوقف مع موجز لأبرز وأهم الأخبار.
12: شكرا نجوى، وأهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد اليوم بارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان إلى أكثر من 74 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 175 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تكشف اليوم عن الوضع الصحي للأسيرتين بسملة سعد وإسرائيل أحمد هواجي القابعتين في سجن الدامون، حيث تعاني الأسيرتان بسملة وإسراء من مرض الجرب في ظل ظروف اعتقال صعبة ونقص في مستلزمات النظافة وارتفاع الرطوبة داخل السجن، الأمر الذي يفاقم معاناتهما الصحية. مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش يحذر من تدهور الأوضاع الصحية في القطاع جراء استمرار الاحتلال في إغلاق المعابر وتقييد إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى جانب تعطل خدمات التشخيص والعلاج. الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب يحذر من تصاعد عمليات هدم المنازل والمنشآت في القدس المحتلة في إطار سياسات الاحتلال الرامية إلى دفع المواطنين إلى الرحيل عن المدينة، حيث أوضح أن سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 430 منزلا ومنشأة منذ بداية العام الجاري، فيما يوجد 23,280 أمر هدم إداري وقضائي في المدينة. رئيس نادي الأسير عبد الله الصغاري يحذر من تصاعد عمليات التعذيب والتجويع والإهمال الطبي بحق 9,400 أسير يواجهون ظروفا صحية ومعيشية قاسية في سجون الاحتلال في ظل حرمانهم من العلاج والزيارات العائلية ومنع الصليب الأحمر من زيارتهم. جرفات الاحتلال تقتلع اليوم مئات أشجار الزيتون وتجرف أراضي زراعية في قرية كفر مالك شرق رام الله. التصعيد العسكري المتبادل بين التحالف وجماعة الحوثي يتواصل عقب إعلان الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في الرياض إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى هنا الموجز يكون قد انتهى، ونعود إلى مستجدات الواحدة الإخبارية.
10: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. الواحدة الإخبارية،
11: أهلا بكم من جديد إلى تفاصيل الواحدة. توعد بنيامين نتنياهو أمس باستخدام قوة عسكرية شديدة في مواجهة أي هجمات محتملة من الضفة الغربية المحتلة، كما ألمح لمخاوف إسرائيلية من توجيه السلطة الفلسطينية أسلحتها باتجاه الاحتلال. وجدد نتنياهو تمسكه بالاستمرار في احتلال مخيمات شمال الضفة الغربية جنين ونور شمس وطول كرم ورفض عودة النازحين إليها. طبعا رغم قرار محكمة الإسرائيلية العليا القاضي بتحديد جدول زمني لعودة سكان المخيمات المذكورة إليها. المحلل السياسي والباحث في قضايا الصراع الدكتور نزار نزال توقع تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال لتطال مؤسسات ومواقع تابعة للسلطة الفلسطينية وصولا إلى اقتحام المقاطعة. وحذر نزال في حديث لراية من أن الشعب الفلسطيني يقف اليوم أمام واحدة من أشد الحكومات الإسرائيلية تطرفا.
2: واضح تماما بأن نتنياهو يبحث عن جبهة جديدة، خاصة بعد أن تعذر عليه العودة إلى الحرب نظرا للضغوط الأمريكية التي تمنعه حتى هذه اللحظة. يبدو أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد توافق ما بين نتنياهو وترامب على عودة الحرب قبل الانتخابات. نتنياهو معني جدا بتأجيل الانتخابات نظرا لاستطلاعات الرأي التي لا تعطيه الأريحية في تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل بعد 27 أكتوبر، ذاك التاريخ الذي ستجرى فيه الانتخابات الإسرائيلية حسب يعني المصادر الإسرائيلية. وبالتالي نتنياهو يستغل طبعا أحداث 7 أكتوبر من أجل يعني تنفيذ أولا مشاريع لها علاقة بتهجير الفلسطينيين كليا من الضفة الغربية ومن قطاع غزة، وبعد ذلك ينتقل العرب الداخل ليقوم بتهجيرهم إلى الجنوب اللبناني أو إلى الجنوب السوري أو إلى أي جغرافيا. هذه الاستراتيجية الإسرائيلية التي يطلق عليها الأرض النظيفة. وبالتالي أنا في ظني أنه يعني هو لديه قناعة، وهناك تقارير استخباراتية إسرائيلية يعني استمعنا أكثر من مرة إلى بعض الساسة أو بعض العسكر جنرالات العسكر، ولا يوجد لدى السلطة الوطنية الفلسطينية أي سيناريو له علاقة بمواجهة عسكرية مباشرة مع الإسرائيليين. وبالتالي هو يريد أن يسوق للعالم بأن السلطة الفلسطينية أصبحت غير شريك للسلام أولا، ثانيا هو يريد أن يعطي رسالة أيضا بأن الضفة الغربية هي تهديد يعني جديد أو وجودي لدولة إسرائيل ليبرر أفعال سياسة أفعال الجيش الإسرائيلي أو أفعاله أو سياسات إسرائيل في الضفة الغربية، وهذا ما تحدثنا عنه منذ فترة يعني طويلة. لم يحدث في الضفة الغربية لا 7 من أكتوبر ولا 8 من أكتوبر، وبالتالي هو يستثمر فيما حصل في غلاف غزة في 7 من أكتوبر 23 لتنفيذ يعني مشاريع لها علاقة بإقامة المستوطنات وضم الزاحف وتهجير جزء كبير من الفلسطينيين، أو على الأقل تقليل عدد السكان الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية، وبالتالي هو يخطط لسيناريو جديد. يعني أي عمل ممكن أن يقوم به فرد واحد التابع للأجهزة الأمنية الفلسطينية وسيعتبره اعتداء من قبل نظام سياسي وليس من قبل يعني شخص معين أو فرد معين، ليبرر يعني عمليات ممكن أن ينفذها الجيش الإسرائيلي. يوم أمس كان الجيش الإسرائيلي في قلب مدينة يعني رام الله في عملية استعراضية تحمل دلالات وتحمل رسائل للقيادة الفلسطينية، ولا أستبعد مطلقا المرحلة المقبلة ممكن أن يكون هناك يعني دخول للمقاطعة في قلب مدينة رام الله. هناك تحرش بالسلطة الوطنية الفلسطينية اقتصاديا كما تعلمين، والآن عسكريا، ويريد أن ينهي الجسم السياسي للشعب الفلسطيني وهي السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي بعد ذلك يعني يتسنى له فيما لو طبعا جرت الانتخابات ولم تؤجل واستطاع أن يشكل حكومة، بالتأكيد وذاهب باتجاه أولا إذابة الجسم السياسي للشعب الفلسطيني، ثانيا تكريس الاستيطان بشكل كثيف جدا وبناء مزيد من المستوطنات والمستعمرات، إطلاق يد المستوطنين المستعمرين يعني ليكونوا هم الحاكمين الفعليين للضفة الغربية، وبالتالي تنغيص حياة الناس. وممكن أن يكون هناك أيضا مجازر من قبل المستعمرين، يعني هناك حديث بأن ينسخ نموذج أو تجربة عام 1948 يعني عندما نفذت الهجانة وشتين هذه المنظمات الصهيونية المتشددة مجازر ومذابح ضد الفلسطينيين. ممكن أن نشهد بعض يعني هذه المجازر في الضفة الغربية لترويع الناس ولإيجاد واقع جديد له علاقة بهندسة ديموغرافية وهندسة جغرافية للضفة الغربية. عين نتنياهو اليوم على الضفة الغربية هي الحلقة العضف، وبالتالي أنا لا أستبعد مطلقا أن يكون خلال الأيام القريبة القادمة اعتداء على المؤسسات، وممكن أن يكون هناك يعني اعتداء من قبل الجيش على بعض المواقع التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية. اليوم نتنياهو تركيزه على الجسم السياسي للشعب الفلسطيني، وهذا يعني تحدثنا عنه لأنه كان هناك تصريحات قبل فترة طويلة من قبل إيتمار بن غفير وبتسيريس موتش، ولم نستمع مطلقا من نتنياهو أي تعليق له علاقة بهذا الموضوع. هذا يعني أنه موافق ضمنيا على يعني مشروع أو على خطة تستهدف الجسم السياسي للشعب الفلسطيني، وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة، نحن أمام استشراس إسرائيلي في الضفة الغربية إذا ما فعلا أفرزت الانتخابات الإسرائيلية يعني حكومة يرأسها نتنياهو. بالتأكيد نحن أمام مرحلة غاية في التعقيد وغاية في الخطورة. طبعا وجس نتنياهو نبض العالم ويعني طبيعة ردود العالم، لم يكن هناك أي رد يرتقي من غياب الوحدة الوطنية والخلافات بين الفلسطينيين والانقسام والتشظي، هذا مهم جدا، لم يتم معالجة هذا الملف. الملف الآخر ضيق الحال الاقتصادي في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. قضية ثالثة صمت يعني الدولي وتواطؤ غربي ودعم أمريكي لمشاريع إسرائيل، عجز وضعف عربي أيضا، عدم استخدام أوراق ثقيلة من قبل العالم العربي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيليين، ناهيك أيضا على حالة تشرذم الفلسطينية، وبالتالي الفلسطينيين لا يملكون يعني أي من الأدوات، لهم قادرين على تجميع قواهم وترتيب بيتهم الفلسطيني، لهم قادرين على اتخاذ قرارات استراتيجية مهمة كان ممكن أن تتخذ قبل فترة طويلة من أجل مواجهة هذه المخططات، وبالتالي هناك يعني ضعف فلسطيني وحالة من التفكك، وهناك معادلة ردع موجودة في الضفة الغربية، من يرمش يموت. وبالتالي أنا في ظني أن الفلسطينيين في أسوأ حالاتهم هذه الأيام، والقضية الفلسطينية اليوم إسرائيل تقوم بتصفيتها أمام الشاشات، ولم يتحرك يعني أو لم يكن هناك أي حراك من قبل العالم، وبالتالي الفلسطينيين وحدهم في ظني أنهم لن يستطيعوا أن يواجهوا هذه المخططات التي هي أكبر منهم، في ظل طبعا تعقيدات اقتصادية اجتماعية أمنية سياسية أيضا هناك عدم إجراء انتخابات فلسطينية داخلية منذ أكثر من 20 عاما، حالة من التململ، حالة من التشرذم داخل المجتمع الفلسطيني. لا نريد أن يعني نترك نظرة سوداوية عن الواقع الفلسطيني، ولكن الحقيقة مرة، وهذه هي الحقيقة أستاذ هذيل، ولا يمكن لأحد أن يتنكر أو يعني أن يجمل المشهد الفلسطيني. حتى يعني العمق العربي لم يعد كما كان في السابق، يعني لاحظ الأزمة الاقتصادية، لم يجد الفلسطيني حتى يعني من الدول التي كانت تساعدهم في المرحلة الماضية، لأنه إسرائيل أشغلت العالم العربي بقضايا، يعني على سبيل المثال سوريا جريحة، لبنان جريح، المملكة العربية السعودية مشغولة في حربها مع اليمن، كل الدول العربية لديها قضاياها ولديها مشاكلها، وبالتالي أنا في ظني أن الحال الفلسطيني أسود وصعب ومر.
11: أبدت العديد من الدول الأوروبية من بينها فرنسا احتجاجها على قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كانت مقررة الشهر القادم، والتي تم تأجيلها بمرسوم رئاسي حتى أيلول من العام المقبل. مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي جهاد حرب قال إن الانزعاج الذي أبداه بعض المسؤولين من الدول الأوروبية حيال هذا القرار مرده الاعتقاد بأن القيادة الفلسطينية تحايلت ولم تفي بالتزامات قطعتها على نفسها مقابل الحصول على اعتراف تلك الدول بفلسطين. وذكر حرب في تصريح لراية أن تعهد نائب الرئيس حسين الشيخ بتقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية يمكن أن يشكل مقدمة لمرسوم رئاسي آخر بتحديد موعد ثالث وجديد لهذه الانتخابات.
3: الانزعاج الأوروبي من تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي كان مزمع إجراءها في 28 نوفمبر القادم هو لمسألتين. المسألة الأولى أن الفلسطينيين قد تعهدوا برسائل مكتوبة للرئيس الفرنسي وكذلك رئيس الحكومة البريطانية، وبالإضافة إلى الخطابات التي ألقاها الرئيس محمود عباس بإجراء الانتخابات في هذا العام، وبالتالي يعتبر الأوروبيون أن هناك تحايلا فلسطينيا على الالتزامات التي قدموها للدول من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وبالتالي هذا الانزعاج الكبير الذي سمعناه خاصة من وزير الخارجية الفرنسي الذي تصدر الرئيس ماكرون في العام الماضي مسألتين، مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل دول أوروبية، بالإضافة إلى ترأس مؤتمر نيويورك لخيار حل الدولتين أو لتنفيذ خيار حل الدولتين. وبالتالي يبدو أن المسألة كانت تتعلق بمدى احترام الفلسطينيين لالتزاماتهم. الأمر الثاني هو أن الفلسطينيين أيضا تعهدوا بإجراء الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية، وأول إصلاح جوهري يعتبره المجتمع الدولي في السلطة الفلسطينية هو إجراء الانتخابات. وبالتالي التخلي عن إجراء الانتخابات وعدم وضوح إمكانية إجراءها حتى في العام القادم أدى إلى هذه التصريحات المختلفة. لا ننسى أن الاتحاد الأوروبي هو الجهة الأكثر دعما للخزينة العامة أو للسلطة الفلسطينية على مدار السنوات الماضية، وبالتالي الأمر الذي يجعل الاتحاد الأوروبي وفقا للتفاهمات المتعددة وفقا للإجراءات المتبادلة بين الفلسطينيين ودول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها فرنسا، في ظني أن هذا الأمر أدى إلى هذه الصيغة من التصريحات سواء من الخارجية الفرنسية أو من المسؤولة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والتي تشير بأنه بصيغة الأمر على الفلسطينيين أن يجروا الانتخابات بأسرع ما يمكن. وهذا يدل أيضا إلى وجود بعض التفهمات من قبل بعض الدول في الاتحاد الأوروبي للظروف التي يعيشها الفلسطينيون، لكن لا يتفهمون مسألة جوهرية وهي عدم احترام الالتزامات التي يقدمها أو تقدمها الأطراف الدولية، وخاصة الدول في ظل وجود دولة فلسطينية ضعيفة عمليا أمام الدول المانحة. ما أبدى سيادة نائب الرئيس سيد حسين الشيخ من أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تغير في المواعيد، بمعنى أن تكون المواعيد في النصف الأول من العام القادم؟ هذا بداية على ما يبدو لجس النبض ولإمكانية إجراء حوار مع فرنسا والاتحاد الأوروبي لإعلان مرسوم جديد، إعلان مرسوم جديد للرئيس الفلسطيني يحدد فيه موعدا للاقتراع أو موعدا للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.
11: تتواصل هجمات المستوطنين المدعومة من جيش الاحتلال على الأراضي الزراعية في الضفة الغربية المحتلة عبر المصادرة والطرد والاعتداءات على الأشجار، وأهمها شجرة الزيتون، بالقطع والهجوم على أصحابها وقاطفيها وسرقة الثمار. الخبير في شؤون الاستيطان نظمي سلمان أكد أن أكثر من 55 ألف شجرة اقتلعها الاحتلال في الضفة منذ مطلع هذا العام، بالإضافة إلى نحو 100 ألف شجرة زيتون اقتلعت أو أحرقت، إلا أن الاستهدافات تجاوزت سرقة المحصول أيضا، ووصل الأمر إلى حد إنشاء معاصرة داخل بؤر استيطانية لعصر الزيتون المسروق وتسويقه، في مشهد ينقل الاعتداء من الاستيلاء على الأرض والمحصول إلى استغلاله تجاريا والتربح منه، بينما يحرم المزارعون الفلسطينيون من الوصول لأشجارهم وأراضيهم وجني الثمار.
4: تتصاعد هذه الاعتداءات كل يوم، هذه الاعتداءات تتمثل بشكل واضح بنهب محصول الزيتون لهذا العام، وكلمة نهب بكل ما تحمله من معنى، بحيث أن المستوطن يقوم في وضح النهار وتحت تهديد السلاح بسرقة منتج الزيتون، وبالتالي هذه سياسة ومنهج كما هو واضح ليس فقط للاستيلاء على شجر الزيتون والاستيلاء على الأراضي، بل أيضا الاستيلاء على الرواية الفلسطينية والسردية الفلسطينية والتاريخ، وبمعنى أن هناك الآن المستوطنون يقومون بسرقة المحصول ويقولون المزارع الفلسطيني أنه هو من يقوم بسرقة محصول الزيتون، وأن هذه الأرض هي أرض الآباء والأجداد وغيرها من الروايات. ولكن برز في هذا الموسم أيضا أنك اعتداءات تكون غالبا برضا وحماية جيش الاحتلال، وما أعلن عنه عن قيام إحدى البؤر الاستيطانية بإنشاء معصرة لزيت الزيتون على أراضي تقع ضمن حدود بلدة اللبن الغربي في شمال غرب محافظة رام الله والبيري، وأيضا على حدود محافظة كلفيتشي بلدة دير بلوط، وما تقوم به منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمستوطنين من ترويج لهذه المعصرة وترويج لزيت الزيتون الذي هو يعني في الغالب تم سرقته من المحاصيل والأراضي الفلسطينية، وكذلك الدعاء بأن الآن اليهود عادوا بعد 4000 عام إلى قطع ثمار الزيتون الذي كانت تسيطر عليه يعني وما يتبع ذلك من مفردات تصف أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر له دلالات يعني سياسية ودلالات اقتصادية ودلالات اجتماعية. في الجانب الاقتصادي سرقة موسم الزيتون هي سرقة آمال وأحلام كل أسرة فلسطينية تعتمد على موسم الزيتون، المعصرة الأولى التي يتم الإعلان عنها والترويج لها بشكل واضح وكبير، وليس ذلك فقط بل أن أحد زعماء المستوطنين والذي يعرف بأن له اعتداءات وسجل واسع من الاعتداءات يقوم بالترويج ويعمل مقارنة بين أحد المعاصر الفلسطينية التي تبدو خالية من الأكياس ومن حب الزيتون وبين هذه المعصرة التابعة للمستوطنين، والتي بمجملها ما يجد في داخلها هو سرقة لمحصول وجهد وتعب وشقاء أسرة فلسطينية. الآن المستوطن ينتظر الأسرة الفلسطينية في نهاية النهار وهي تعود إلى المنزل وتحمل معها ما تعبت به خلال ساعات اليوم ويقوم بمصادرته، وقد شهدت فيديوهات وتوثيق وهم يحاولون سرقة ثمر الزيتون عن كتف أحد المزارعين الفلسطينيين في بلدة برقة شرق رام الله، وهذا الأمر ينطبق تماما على كافة المحافظات. هناك اعتداءات لسرقة الزيت وهناك أيضا ترويج لمعصرة الزيتون التابعة للمستوطنين، وهذا الأمر ليس هناك رادع وليس هناك إجراء بحق هذه الجماعات المسلحة التي تعتدي على المواطن الفلسطيني. في أغلب الأحيان يكون هناك يعني تواصل ما بين المستوطن وجيش الاحتلال تجاه المواطن الفلسطيني الأعزل، سواء من الإرادة والإيمان بأن هذه الأرض هي أرضه وأرض أباءه وأجداده، وأن هذا ما يقوم به من جهد هو ثمرة لتعب وشقاء لأسرة فلسطينية متكاملة.
13: نعم.
4: موسم الزيتون يمتاز بأنه جهد جماعي، أفراد الأسرة جميعا، الأب والأم والأبناء والأحفاد يكونون في مشهد ولوحة جميلة جدا في قطف الزيتون وما تحمله أيضا من طقوس، سواء إعداد الطعام أو إعداد الشاي أو القهوة والجلسات التي يتم دعوة المجاورين الذين يعملون بالقرب من بعضهم البعض. وأيضا هناك يعني ظاهرة العمل الجماعي وما يسمى بالعون أو الفزع، حيث أن الجميع يقومون بتبادل الأدوار والمشاركة. الآن في ظل هذا الهجوم وهذه القيود من قبل الاحتلال الممثل بجيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين، تفرض قيود على المواطن الفلسطيني بحيث يكون وكأن المواطن صاحب الأرض وصاحب الشجرة، وأن يقوم بالحراسة والتنقيب والرش وغير ذلك من رعاية شجرة الزيتون، وهي شبيهة برعاية الأبناء، كان هو من يقوم بعملية أنه يقوم بعمل غير مشروع حينما يقوم بقطع ثمار الزيتون من أرضه، بينما يقوم المستوطنون بشكل جماعي وهم كما يبدو واضح أنهم غرباء عن هذه الشجرة ولا يعرفون طقوسها ولا تقاليدها من حيث استخدام أساليب وطرق خشنة كاستخدام العصي وغيرها في تكسير شجرة الزيتون. وهذا الأمر ينطبق الآن في عموم الضفة الغربية، وتهدف هذه السياسة أختي الكريمة إلى تكريس واقع من إفقار المواطن الفلسطيني في ظل هذه الظروف الصعبة، سواء أزمة الرواتب أو أزمة تشغيل العمال. المواطن الفلسطيني يعلق، والمزارعين تحديدا يعلقون آمال على موسم الزيتون، ولكن في هذا العام هناك يعني أرقام تشير بوضوح إلى نتائج غير طبيعية في حجم سرقة زيت الزيتون وثمار الزيتون، وبالتالي هذا ينعكس على الناتج والدخل القومي. نحن بحاجة إلى حاضنة وطنية أولا، هناك أيضا حاجة إلى دعم ومساندة ومؤازرة دولية للمزارع الفلسطيني لمساندته في مواجهة هذا التغول.
11: تواصل المنظمات الأممية والمحلية العاملة في قطاع غزة التحذيرات من خطورة الأوضاع الإنسانية للنازحين والمواطنين المقيمين في المباني الآيلة للسقوط والتي تضررت من حرب الإبادة وفي الخيام المهترئة، وتحديدا مع قرب موسم الشتاء وفي ظل جمود كبير يسيطر على ملف إعادة الإعمار وإعادة التعافي لغزة. الدكتور حسين حماد المختص في الإعلام المدافع عن حقوق الإنسان من غزة يتحدث لرأية.
14: إن قدوم البرد والمطر في ظل الحياة تحت أسقف بالية من الشوادر والنايلون لا يعني تجدد الحياة، بل ينذر باقتراب عاصفة من المعاناة اليومية، حيث تحول مياه الأمطار إلى مستنقعات قاسية، ويتحول البرد القاسي إلى شبح يخيم على أجساد الأطفال المنهكة، لتلتقي فرحة الهروب من حر الصيف بمرارة الصراع من أجل الدفء والبقاء. وهنا لا يمكن الحديث عن أي تعافي أو تنمية مبكرة في قطاع غزة، بينما يحرم السكان من أبسط مقومات البقاء الإنساني، وعلى رأسها الحق في المأوى الآمن والمسكن الملائم. إن الوعود الدولية المتكررة بتحقيق التعافي تحولت للأسف إلى غطاء سياسي لإدارة الكارثة لا لإنهائها، حيث تستغل هذه الشعارات لصرف الأنظار عن استمرار الحصار الشامل ومنع إدخال مواد الإيواء الأساسية في الوقت الذي يستقبل فيه السكان في قطاع غزة شتاءهم القاسي. تشير التقارير الحقوقية والميدانية للمؤسسات الإغاثية إلى كارثة محققة، فما يقارب من 300 ألف عائلة تعيش في خيام مهترئة، وبالتحديد تحت أكثر من 162 ألف خيمة تآكلت تماما بفعل الشمس واهترأت وأصبحت غير قابلة للاستخدام بعد سنوات النزوح. وتتفاقم المأساة مع النقص الحاد وغير المسبوق في الشوادر البلاستيكية والنيلون والأغطية والفراش، كذلك مع نقص الأخشاب والمسامير ومعدات الإعمار والبناء والصيانة. وسط احتكار وغلاء فاحش في الأسعار يمنع الأسر المكلومة من تأمين أبسط الأغطية والصيانة التي تلزمهم وتحمي أطفالهم من صقيع البرد القادم. بالتوازي مع ذلك يحاصر خطر الموت الداهم آلاف المباني والعائلات التي اضطرت للجوء إلى مباني متصدعة وآيلة للسقوط، حيث تشير المعطيات إلى آلاف الوحدات المتضررة التي تسكنها ساكنية التي يسكنها السكان مهددة بالانهيار، فضلا عن مئات المباني الأخرى التي تحتاج تدخلا هندسيا عاجلا للصيانة قبل أن تغرق وتتحول الخيام إلى مستنقعات وبرك مائية تهدد بانتشار الأوبئة. إن استمرار هذا التواطؤ الدولي والاكتفاء ببيانات القلق يجعل من هذه الوعود شريكا فعليا في تعميق المأساة الإنسانية. بصفتنا الحقوقية نؤكد أن الفجوة بين ما تروجه المؤسسات الدولية عن خطط الاستجابة الإنسانية وبين ما يعيشه الغزيون على الأرض هي فجوة بين البيروقراطية الدولية وقسوة الموت البطيء. بينما تتحدث التقارير عن مساعدات في الطريق، تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي قيودا تعجيزية تمنع دخول أبسط مستلزمات الشتاء المصنفة تعسفيا كموارد مزدوجة الاستخدام كالشوادر والأخشاب ومعدات التدعيم البسيطة، مما يعني أن سد العجز الحالي سيستغرق أشهرا طويلة في ظل تقاعس دولي مريع. إن المسؤولية القانونية والأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة التي أخلت بالتزاماتها بضمان حماية المدنيين وإلزام قوة الاحتلال بوقف استهداف البنية التحتية ومنع دخول مستلزمات الإيواء ولمواجهة هذا التعنت قبل أن يفاقم الشتاء معاناة النازحين، يتطلب الأمر تحركا قانونيا عاجلا، تفعيل الولاية القضائية العالمية وملاحقة مسؤولي وجنود الاحتلال في المحاكم الوطنية والدولية بتهمة استخدام ظروف الطقس والحصار كسلاح إبادة وتجويع وترهيب للمدنيين. ثانيا الضغط الفعال على الأمم المتحدة وهيئاتها وآلياتها ومجلس الأمن لاستصدار قرارات إلزامية تكسر الحصار وتفرض آليات إدخال فورية للمنازل المؤقتة الكرفانات والشوادر وأدوات التدفئة بمعزل عن ابتزاز ذات الاحتلال. ثالثا مساءلة الدول الداعمة للاحتلال سياسيا وعسكريا ومطالبة المؤسسات الحقوقية الدولية بتوثيق جرائم الحرمان المتعمد من المأوى الشتوي والصيفي باعتبارها جزءا لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق السكان، لنصل إلى أو لتكتمل مرحلة التعافي أو لتبدأ مرحلة التعافي يجب البدء الفوري بالإعمار وإدخال الكرفانات والأدوات والبيوت المتنقلة والخيام التي تحمي السكان طيلة فترة الإعمار وقبل قدوم هذا الشتاء الذي يأتي بفيض من الأمطار.
11: أعلن مؤشر الفقر في تقريره الصادر هذا العام عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد حول العالم بالطبع للمرة الأولى منذ بدء رصده عام 2010. المزيد في هذا التقرير.
12: يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره الجديد أن عدد الأشخاص الذين يعانون الفقر حول العالم وصل إلى نحو 1,200,000,000 شخص بزيادة قدرها 51,000,000 ونصف المليون نسمة يعانون من الفقر المدقع مقارنة بآخر إحصائية مسجلة. ويرى البرنامج أن هذا الارتفاع ينبغي أن يكون جرس إنذار للعالم أجمع، إذ قد يحرم الفقر الملايين من الغذاء والتعليم والمياه النظيفة والكهرباء، كما أن الأطفال يشكلون أكثر من نصف المتضررين. وأسهم النمو السكاني في زيادة عدد الفقراء بنحو 15.4 مليون شخص، إضافة إلى أن 33 دولة من أصل 89 دولة تتوفر عنها بيانات لدى البرنامج الأممي نجحت في خفض مؤشر الفقر متعدد الأبعاد لديها إلى النصف خلال أقل من 15 عاما بينها 6 دول إفريقية.
11: هكذا نصل مستمعينا الأعزاء إلى ختام الواحدة الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لكل من تابعنا وكان معنا، ونحييكم في الإعداد والتقديم، كنت معكم نجوى الحمدان، وأتمنى أن تظلوا مع أثيرنا وموقعنا الإلكتروني ومنصاتنا.

0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لما بدك تحلى الأيام، بوابة البيك بتعطيك التمام.
3: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل. نابلسي تركي
4: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
3: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم. من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
5: حلوا أيامكم، زورونا،
3: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تفتح محادثات أمريكية روسية بشأن دخول مستثمر أمريكي إلى خطوط نورد ستريم احتمالاً لإعادة توزيع عوائد الغاز الروسي في ترتيب قد تستعيد بموجبه موسكو جزءاً من صادراتها إلى أوروبا، ويحصل مستثمرون أمريكيون على أرباح من البنية التحتية. لكن هذا المشروع يواجه معارضة أوروبية تشكلت بعد أزمة طاقة مكلفة، في حين تثير عودته تساؤلات بشأن أسعار الغاز والمنافسة مع الصادرات الأمريكية والقطرية. وكالة رويترز قالت إن مسؤولين أمريكيين وروس بينهم جاريد كوشنير ناقشوا مشاركة استثمارية أمريكية محتملة في نورد ستريم، غير أن مسؤولا في البيت الأبيض نفى إجراء محادثات جديدة بشأن هذا الموضوع، فيما استبعد مسؤول أمريكي آخر التوصل إلى اتفاق في المدى المتوسط مع روسيا. تتصدر تداعيات حرب إيران وارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم أعباء الديون جدول أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تايلاند، وسط مخاوف من انعكاس هذه الضغوط على النمو الاقتصادي العالمي والاقتصادات النامية. ويبحث الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدولي في مدينة بانكوك قضايا تخص مستقبل الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي الدولي والقضاء على الفقر والنمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص العمل.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 12:00.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
8: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مستوطنون يهاجمون اليوم مزارعين في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت ويرشوهم بغاز الفلفل، ما تسبب في إصابة أحدهم بالاختناق. جيش الاحتلال يواصل إغلاق جميع مداخل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم لليوم الثاني على التوالي. سلطات الاحتلال تشرع اليوم بتركيب بوابة حديدية على المدخل الرئيس لقرية والدعقوق جنوب جنين، وتغلق الشارع أمام حركة المركبات وسط انتشار مكثف لقواتها في المنطقة. قوات الاحتلال تقتحم اليوم مكتب هيئة شؤون الأسرى والمحررين في مدينة سلفيت وتعبث بمحتويات المكتب وتمزق الصور الموجودة بداخله وتجري تحقيقا ميدانيا مع الموظفين. مستوطنون يتلفون اليوم شبكات ري وخطوط زراعية ويسرقون محابس وعدادات مياه تعود لمزارعين في تجمع يرزا الشمالي شرق طوباس. قوات الاحتلال تعتقل اليوم الشاب لؤي يونس خلال تواجده في أرضه الزراعية في المنطقة الشمالية من مدينة سلفيت أثناء قطفه ثمار الزيتون. دولة فلسطين تطالب جامعة الدول العربية بتفعيل آليات الحماية الدولية لشعبنا في ظل استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات الاستعمارية وجرائم التطهير العرقي في الضفة بما فيها القدس المحتلة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر من تدفق غير مسبوق للجرحى على خطوط المواجهة في اليمن، مشيرة إلى أن المرافق الصحية في مأرب وتعز وساحل البحر الأحمر تتحمل العبء الأكبر، وأن بعضها استقبل أكثر من 700 حالة خلال أسبوع واحد. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
9: اول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز ايفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم الا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من اب ستور او جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك اسهل.
10: توفير اليوم باربك للمليون مع بنك الاسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: لا وقت للبحث،
5: لا وقت للبحث.
4: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
5: راي.بس
4: الوطن في صفحة واحدة. راي.بس
6: الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: إحنا ما بنصنع منتجات وبس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية،
3: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت. تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
4: ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على رايا اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساء
1: برعاية جوال.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: هي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة مسن وامرأة جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما مساء اليوم في بلدة طمون جنوب طوباس. مستوطنون يهاجمون اليوم مزارعين في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت ويرشوهم بغاز الفلفل ما تسبب في إصابة أحدهم بالاختناق. جيش الاحتلال يواصل إغلاق جميع مداخل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم لليوم الثاني على التوالي. سلطات الاحتلال تشرع اليوم بتركيب بوابة حديدية على المدخل الرئيس لقرية واد عقوق جنوب جنين، وتغلق الشارع أمام حركة المركبات وسط انتشار مكثف لقواتها في المنطقة. قوات الاحتلال تقتحم اليوم مكتب هيئة شؤون الأسرى والمحررين في مدينة سلفيت وتعبث بمحتويات المكتب وتمزق الصور الموجودة بداخله وتجري تحقيقا ميدانيا مع الموظفين. مستوطنون يتلفون اليوم شبكات ري وخطوط زراعية ويسرقون محابس وعدادات مياه تعود لمزارعين في تجمع يرزا الشمالي شرق طوباس. قوات الاحتلال تعتقل اليوم الشاب لؤي يونس خلال تواجده في أرضه الزراعية في المنطقة الشمالية من مدينة سلفيت أثناء قطفه ثمار الزيتون. دولة فلسطين تطالب جامعة الدول العربية بتفعيل آليات الحماية الدولية لشعبنا في ظل استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات الاستعمارية وجرائم التطهير العرقي في الضفة بما فيها القدس المحتلة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر من تدفق غير مسبوق للجرحى على خطوط المواجهة في اليمن، مشيرة إلى أن المرافق الصحية في مأرب وتعز وساحل البحر الأحمر تتحمل العبء الأكبر، وأن بعضها استقبل أكثر من 700 حالة خلال أسبوع واحد. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: اول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز ايفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم الا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من اب ستور او جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك اسهل.
6: توفير اليوم باربك للمليون مع بنك الاسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: راية دوت بي أس
3: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بنضم لنا وبسمعنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما رايا. مساء الخير عليكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، إذا كنتوا في البيت أو حتى إذا كنتوا في قلب أشغالكم لسه أو إذا كنتوا في الطريق، مساء الخير عليكم. طبعا منطل عليكم عبر شبكة رايا الإعلامية في بانوراما رايا كل أيام الأسبوع من الأحد للخميس لحتى نحكي لكم أخبار غريبة وجديدة وطريفة من حول العالم، لحتى هيك نفصل شوي عن الأخبار العادية في يومنا ونروح هيك الأخبار غريبة وحلوة من حول العالم تسلينا وتسليكم بساعة كاملة. طبعا ما بننسى انه هذا البرنامج برعايه البنك الاسلامي العربي وشركه البركه للتامين الاسلامي. بتقدروا تسمعونا وين ما كنتوا، اذا كنتوا في الجنوب واريحه والاغوار على 96.8، اما اذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، اما اذا كنتوا في الشمال على 96.4. طيب ونبلش معكم في أولى أخبارنا، وهذا الخبر له علاقة بالسوشال ميديا. بقولكم إنه إنستغرام مصر يسمع الناس نفس الأغنية. عمركم حسيتوا إنه إنستغرام بقرأ أفكاركم؟ طيب تخيلوا العكس تماما، تنزلوا صورة قهوة يقترح عليكم أغنية، تنزلوا كمان صورة غروب يقترح كمان نفس الأغنية، وحتى لو نزلتوا صورة صحن سلطة برضو حيقترح نفس الأغنية. هذا اللي صار مع عدد من مستخدمي إنستغرام، واللي لاحظوا أنه هذا التطبيق صار يقترح لهم أغنية لفرقة الروك الأمريكية كريد مهما كان محتوى ستوري اللي بدها تنشره. الموضوع انتشر بين الناس وصاروا يمزحوا أنه الأغنية لاحقتهم بكل مكان، حتى أنه البعض شك أنه في حملة ترويج سرية وراها القصة. لكن المفاجأة انه انستغرام اعترف انه في خلل وانه الاغنية عم تقترح على عدد اكبر من المستخدمين عن المفروض، واكد انه الفريق التقني عم يتحقق من الموضوع. فيعني اذا نزلتوا صورة فطور وطلع لكم اقتراح اغنية، ما تفكروا انه الفطور صار يعني فيه اشياء هيك بتخلي الواحد يتحمس، لا، يمكن التطبيق نفسه هو اللي متحمس زيادة عن اللزوم.

احلى كمان خبر، هذا الخبر بيقولنا انه فندق بتدفع فيه مقابل النوم بس ممنوع تنام فيه. تخيلوا تحجزوا غرفه بفندق، تدفعوا مبلغ محترم، بعدين تكتشفوا انه الهدف من الحجز مش انكم تناموا بل انكم تضلوا صاحيين. الفكره بتشبه بعض تجارب الفنادق والفعاليات الغريبه اللي بتبيع للناس تجربه مختلفه عن الاقامه التقليديه، زي غرف تتحول لمساحات فنيه او اماكن بتقدم تجارب تفاعليه بدل الخدمات المعتاده. بس تخيلوا لو في فندق قرر يعمل تحدي للضيوف، مين بيقدر يضل صاحي أطول فترة ممكنة؟ أكيد رح يكون في ناس متحمسة تشارك، خصوصا اللي بيحبوا المنافسات الغريبة. لكن قلة النوم مش مزحة، ممكن تأثر على التركيز وردات الفعل والصحة، ولهيك ما بننصح حدا يجرب يحرم حاله من النوم لمجرد الفوز بتحدي. وبصراحة إذا الواحد دفع مصاري عشان ينام بالفندق فبالآخر رجع على بيته تعبان لأنه ما نام، لازم على الأقل يعطوه مخدة هدية كتعويض عن التجربة. بس التوضيح إنه هاي صياغة فكاهية مبنية على فكرة وتجارب الإقامة غير التقليدية، مش خبر موثوق عن فندق محدد بيمنع ضيوفه إنهم يناموا.

0: مستمعينا خلونا نروح لفاصل قصير وبعدها بنرجع بنكمل معكم باقي جولتنا واخبارنا لهذا اليوم. استنونا وكونوا معنا على السمع.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة،
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
3: في داخل كل امرأة حكاية، حلم لسه ما اكتمل، وجه بتحبه وبيت بستناها وقلوب تستمد منها قوتها. يمكن الطريق يكون صعب ويمكن الخوف يجي في لحظة، بس ما بتمشي وحدها. بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالوعي، بالدعم وبالأمل، تبدأ الحكاية من جديد. خصصي وقت إليك، افحصي حالك بالبيت وخدي موعد للماموجرام، لأنه كل يوم إليك له قيمة وكل لحظة من حياتك تستحق الحماية. لأجلك اتحدنا، افحصي وطمنينا.
4: تأتيكم هذه الرسالة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من حكومة النرويج، إيماناً بأن كل امرأة تستحق الرعاية والدعم وفرصة لحياة أكثر صحة.
5: خبر مهم لأصحاب المركبات، لليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسادات منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، كل الطرق تؤدي إلى إيسادات.
6: لأن الأمان ليس مجرد باب، بل حماية تليق بمنزلك. من قلب فلسطين تقدم رويال مالتي لوك لأبواب الأمان، مفهوما جديدا للأمان يجمع بين القوة والفخامة والتصميم العصري. أبواب أمان بصناعة فلسطينية وجودة احترافية بتشكيلة متنوعة تشمل الأبواب السادة والتصاميم الحديثة والأبواب المقاومة للحريق والأبواب ذات الزجاج الديكوري. ولمزيد من الأمان نوفر أقفالا إلكترونية حديثة إلى جانب خدمات الصيانة والتركيب والالتزام بالمواعيد. بيع بالجملة والمفرق وخدمة تليق بثقتكم. رام الله، جفنا، طريق عين سينيا، 0599-066-670، فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. مالتي لوك، أمان، فخامة وثقة. اختر الأمان الذي تستحقه.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
8: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
3: لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الضفة الغربية، ممن مضى على مشاريعهم 3 سنوات فأكثر،
9: تعلن منظمة العمل ضد الجوع ومركز المؤسسات الصغيرة والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وسويسرا عن إطلاق مشروع سواء اثنين الذي يوفر لكم دعماً متكاملاً يشمل التشخيص والتدريب الإداري والفني والتوجيه لتطوير مشاريعكم والحلول الرقمية والممارسات الخضراء إضافة إلى منح مالية تصل إلى نحو 7000 يورو ل170 منشأة وفق معايير محددة مع التركيز على المشاريع التي تقودها النساء والشباب. لا تفوت الفرصة، سجلوا الآن عبر الموقع الإلكتروني sawatu.bs معا لتعزيز صمود اقتصادنا ونموه.
10: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
11: هذا البرنامج برعاية
12: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. بانوراما.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية مستمعين ومستمعاتنا، مكملين معكم في النص الثاني من جولتنا في أخبار غريبة وطريفة وحلوة من حول العالم. ونروح لكمان خبر، هذا الخبر بقولنا مين كان يتوقع أنه سر سرعة الدماغ ممكن يكون على اللسان؟ تعرفوا أن البكتيريا اللي عايشة على لسانكم ممكن يكون إلها علاقة بسرعة تفكيركم؟ هذا الموضوع مش مزحة، ففي دراسة علمية جديدة بتفتح الباب لهذا الاحتمال. باحثين من بريطانيا وبلجيكا درسوا بكتيريا الفم عند الأشخاص من أعمار مختلفة وخلوهم يخضعوا لاختبارات للذاكرة وللانتباه وحتى كمان لسرعة الاستجابة، والنتيجة إنهم لقوا إنه أشخاص اللي عندهم مستويات أعلى من نوع معين من البكتيريا كانت استجابتهم أسرع في بعض الاختبارات، والنتيجة ظهرت عند المشاركين في البلدين. بس قبل ما نروح نفرك لساننا ونفكر حالنا صرنا عباقرة في شغلة مهمة، إنه الباحثين أكدوا إنه الدراسة هاي بتكشف عن علاقة حتمية، مش دليل إنه هاي البكتيريا هي اللي بتسرع التفكير ولا إنه بتغير بكتيريا الفم ممكن يتقوي الذاكرة. فيعني باختصار المرة الجاي أي حدا بحكي لكم إنه فكر قبل ما تحكي، احكوا له إنه الموضوع مش بس بالدماغ، الموضوع له علاقة كمان في اللسان.

نروح لكمان خبر. هذا الخبر بحكي لنا انه قميص ملون بخلي الكاميرات الذكيه ما تشوفك. تخيلوا تلبسوا قميص الوانه بتوجع العيون والناس بالشارع تضل تطلع عليكم، بس الكاميرات الذكيه اللي بتتعرف على الاشخاص بصير عندها صعوبه انها تميزكم. في مصمم الماني ابتكر قميص بنقوش والوان غريبه واطلق عليه اسم التمويه الرقمي، وفكرته انه يربك انظمه المراقبه اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تتعرف على الاشخاص. المصمم استخدم الذكاء الاصطناعي نفسه حتى يطور شكل النقوش، وجرب انماط مختلفه لحد ما وصل لتصميم خفت قدرة بعض الأنظمة اللي اختبرها على التعرف على الشخص اللي لابسه. والغريب انه هذا القميص بالنسبة لنا واضح جدا، ويمكن نقول عنه انه أسوأ اختيار لموضة هالسنة، لكن بالنسبة لبعض أنظمة التعرف الآلي الموضوع مش بهاي البساطة. طبعا هذا مش معناه انك بتصير غير مرئي، ولا انه القميص بيخدع كل كاميرات المراقبة، النتيجة بتعتمد على النظام والظروف. فيعني في المستقبل يمكن بدل ما تسأل حالك شو ألبس اليوم، يمكن يصير السؤال شو ألبس اليوم حتى الكمبيوتر ما يتعرف عليه.

نروح لكمان خبر. هذا الخبر بحكي لنا هل عن جد ممكن البشرية تنقرض قبل سنة 2100؟ تخيلوا أن القرارات اللي العالم باخذها اليوم ممكن تحدد إذا الأجيال الجاي رح تعيش في أمان أو تواجه مخاطر بتهدد وجود البشرية نفسها. تقييم علمي أعدته لجنة من 35 خبير ونشرت نتائجه واللي حددت 17 تهديد رئيسي لصحة الإنسان خلال 75 سنة الجاي. وفي مقدمتها 3 مخاطر خطيرة، أولها الاستخدام الخبيث للذكاء الاصطناعي والحرب النووية وحتى الأسلحة البيولوجية. والخبراء بيحذروا أن الحرب النووية مثلا مش بس ممكن تدمر مدن، بل كمان ممكن تطلق كميات ضخمة من الغبار والدخان للغلاف الجوي وتحجب جزء من ضوء الشمس وتتسبب بأزمة غذائية واسعة. أما القائمة فما وقفت هون، فشملت كمان التغير المناخي وتلوث الهواء ومقاومة المضادات الحيوية والأوبئة وحتى كمان تدهور الصحة النفسية. لكن انتبهوا أن العلماء مش عم بيحكوا أن انقراض البشر رح يصير حتما قبل نهاية القرن، ولا أنه هذا السيناريو هو الأكثر احتمال. هم بس بيحذروا من مخاطر احتمال وقوعها ممكن تكون منخفضة، لكن عواقبها رح تكون كارثية إذا صارت. والرسالة الأساسية من التقرير أنه لسه في مجال للتحرك من خلال التعاون الدولي وتطوير الأنظمة الصحية والحد من المخاطر قبل ما تتحول لكوارث. فيعني باختصار مستقبل البشرية مش مكتوب سلف، والقرارات اللي بناخدها اليوم ممكن تكون أو تفرق بين أزمة بنقدر نمنعها وكارثة يمكن ندفع عشان نحلها.

لكمان خبر ولا سوشيال ميديا، بتفتح تيك توك وبتتحمس وبتسكره وانت مش عاجبك شكلك. عمرك فتحت تيك توك بتتفرج على فيديوهات الرشاقة والرياضة، وبعد كمان دقيقة بتصير تقارن جسمك بأجسام الناس وبتحس انك مش راضي عن حالك. اذا صار معك هيك فانت مش لحالك. في دراسة نشرت في مجلة بلس ون وحكت عن تأثير فيديوهات تيك توك على المزاج ونظرة الانسان لنفسه، وشملت هاي الدراسة 323 امرأة وشخص بهوية انثوية. المشاركين شاهدوا انواع مختلفة من الفيديوهات، ومنها محتوى بمجرد النحافة، وفيديوهات تانية بتحفز على خسارة الوزن، ومقاطع بتشجع على تقبل الجسم بكل أشكاله. بس النتيجة أنه فيديوهات تمجيد النحافة والرشاقة ارتبطت بمشاعر سلبية أكثر ومزاج أقل إيجابية، بينما فيديوهات تقبل الجسم ارتبطت بمزاج أحسن. والغريب أنه حتى المحتوى الإيجابي عن الجسم ممكن يخلي الشخص يركز أكثر على شكله، وكأنه المظهر هو المقياس الأساسي لقيمته. بس الباحثين وضحوا أنه الدراسة هاي قاست التأثير المباشر بعد مشاهدة الفيديوهات، وما أثبتت أنه هذا التأثير بيستمر لفترة طويلة. فيعني تذكروا أن السوشيال ميديا بتفرجينا لقطات مختارة من حياة الناس مش حياتهم كاملة، فما تخلي فيديو مدته 10 ثواني يحدد كيف أنت بتشوف حالك.

بروح لكمان خبر، هذا الخبر للاعبين الكمبيوتر. بحكي لكم انه حضروا حالكم الجتة او زي ما بنحكوا لها لعبة جي تي اي ممكن توصلكم بال 2027. من عشاق لعبة جي تي اي وبتستنى الجزء السادس بفارغ الصبر، فعنا خبر ممكن يفرحك بس بده شوية صبر. بحسب تقرير لموقع جيمز بيت، شركة روكستار ممكن تطلق نسخة الكمبيوتر من لعبة جي تي اي 6 خلال الربع الأول من عام 2027، يعني بين كانون الثاني وأذار، وهذا بحسب مصادر من قطاع الألعاب. أما النسخة المخصصة للبلاي ستيشن 5 والإكس بوكس سيريس إكس و إس، موعد إطلاقها المعلن رح يكون ب 19 نوفمبر 2026. واللي زاد حماس لاعبي الكمبيوتر انهم كانوا يأملوا يشغلوا اللعبة عن طريق خدمة اكس بوكس السحابية، لكن هذا الاحتمال تم نفيه ولسه ما في نسخة كمبيوتر مؤكدة رسميا. وللتذكير انه لاعبين الكمبيوتر اضطروا يستنوا حوالي سنة وسبع اشهر حتى وصلت نسخة جي تي اي 5 لاجهزتهم بعد اصدارها على اجهزة الالعاب المنزلية. بس هالمرة اذا صح التقرير فممكن فترة الانتظار تكون اقصر، فيعني الناس اللي بيستخدموا الكمبيوتر بلشوا من هلا وفروا مصاريكم حتى تطوروا أجهزتكم، بس ما تبيعوا الجهاز الحالي قبل ما ينزل الإصدار الجديد.

0: وهلا خلونا نروح للفترة الدينية وبعدها بنرجع نكمل معكم باقي جملتنا واخبارنا لهذا اليوم.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.ps. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وأن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. هذا الحديث الشريف يفسر آخره أوله، ومعناه أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها، فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه، فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعد لهم، ويحب الله لقاءهم أي فيجزل لهم العطاء والكرامة. وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينقلون إليه، ويكره الله لقاءهم أي يبعدهم عن رحمته وكرامته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.
2: صوتها عالٍ.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
4: هذا البرنامج برعاية
5: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
6: بانوراما راية. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، كملين معكم في بانوراما راية، ونروح لآخر خبر معنا في جولتنا لهذا اليوم. نامت وصحيت بتحكي بلهجة مش لهجتها. تخيلوا تناموا بلهجتكم العادية وتصحوا الصباح وانتوا بتحكوا بلهجة أهل مدينة تانية، لدرجة انه اللي حواليكم يستغربوا ويسألوا انه شو اللي صاير معاكم. هاي لسه صارت مع بنت في بريطانيا، وكانت بتحكي بلهجتها المحلية من هي وصغيرة، لكن بعد ما غفيت وهي بتعاني من صداع نصفي صحيت وصار صوتها ولهجتها مختلفين بشكل واضح. الأطباء شخصوا حالتها بمتلازمة اللهجة الأجنبية، وهي هاي حالة نادرة ممكن تأثر على طريقة نطق الكلام وإيقاع حتى الكلام والكلمات. والأغرب أنه بعد مرور سنوات صارت متعودة على لهجتها الجديدة، لدرجة أنها قالت أنها بتسمع حالها بنفس اللهجة حتى بأحلامها وحديثها مع حالها. فيعني إحنا مرات بنحاول نقلد لهجة مسلسل وما بتزبط معنا، هي صحيت من النوم ولهجتها تغيرت لحالها تلقائي.

0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: التصميم الإسلامي حلة البركة. جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
1: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم، لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 4 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
6: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة مسن وامرأة جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما مساء اليوم في بلدة طمون جنوب طوبوس. مستوطنون يهاجمون اليوم مزارعين في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت ويرشوهم بغاز الفلفل، ما تسبب في إصابة أحدهم بالاختناق. جيش الاحتلال يواصل إغلاق جميع مداخل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم لليوم الثاني على التوالي. سلطات الاحتلال تشرع اليوم بتركيب بوابة حديدية على المدخل الرئيس لقرية واد عقوق جنوب جنين، وتغلق الشارع أمام حركة المركبات وسط انتشار مكثف لقواتها في المنطقة. قوات الاحتلال تقتحم اليوم مكتب هيئة شؤون الأسرى والمحررين في مدينة سلفيت، وتعبث بمحتويات المكتب وتمزق الصور الموجودة بداخله، وتجري تحقيقا ميدانيا مع الموظفين. مستوطنون يتلفون اليوم شبكات ري وخطوط زراعية ويسرقون محابس وعدادات مياه تعود لمزارعين في تجمع يرزا الشمالي شرق طوبوس. قوات الاحتلال تعتقل اليوم الشاب لؤي يونس خلال تواجده في أرضه الزراعية في المنطقة الشمالية من مدينة سلفيت أثناء قطفه ثمار الزيتون. دولة فلسطين تطالب جامعات الدول العربية بتفعيل آليات الحماية الدولية لشعبنا في ظل استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات الاستعمارية وجرائم التطهير العرقي في الضفة بما فيها القدس المحتلة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر من تدفق غير مسبوق للجرحى على خطوط المواجهة في اليمن، مشيرة إلى أن المرافق الصحية في مأرب وتعز وساحل البحر الأحمر تتحمل العبء الأكبر، وأن بعضها استقبل أكثر من 700 حالة خلال أسبوع واحد. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
5: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
1: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي مائل ومثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم، زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

0: ألو، كيفك؟
1: منيحة، أنت كيفك؟ كيف الأولاد؟
0: أنت طول عمرك بتسألي عن الكل؟
1: المهم تكونوا كلكم بخير.
0: وإذا حدا سأل عنك بتقولي أنا منيحة؟
1: أنا منيحة.
2: بس أنت كمان إلك حق، إلك حق توقفي شوي، إلك حق تسألي عن صحتك، وإلك حق تطمني. خدي خطوة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، خصصي وقت إلك، افحصي حالك بالبيت، خدي موعد للماموجرام. خطوة صغيرة ممكن تعمل فرق كبير، افحصي وطمنينا.
3: تأتيكم هذه الرسالة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من حكومة النرويج، إيماناً بأن كل امرأة تستحق الرعاية والدعم وفرصة لحياة أكثر صحة.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
2: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
3: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

0: أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، وفي هذه الحلقة سنناقش موضوع تأجيل الانتخابات، وتأتي هذه الحلقة تحت عنوان مرسوم تأجيل الانتخابات تحت المجهر، هل يكفي التوافق الوطني لتجديد الشرعيات؟ قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. إذن أثار قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 من تشرين الثاني المقبل ردود فعل فلسطينية ودولية متباينة وسط تساؤلات بشأن مستقبل العملية الديمقراطية وتجديد شرعية المؤسسات السياسية الفلسطينية. وكان الرئيس عباس قد أصدر السبت مرسوما رئاسيا يقضي بتأجيل الانتخابات التشريعية وتحديد 11 من أيلول عام 27 موعدا جديدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة. وعزت الرئاسة الفلسطينية القرار إلى استمرار المعوقات الإسرائيلية والظروف الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، وأيضا الصعوبات المرتبطة بإجراء الانتخابات في القدس، إلى جانب الحاجة إلى إطلاق حوار وطني شامل وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. يأتي هذا التطور بعد أكثر من 20 عاما على آخر انتخابات تشريعية فلسطينية جرت في 25 من كانون الثاني عام 2006، وبعد تأجيل الانتخابات العامة عام 2021، ما يعني استمرار غياب الانتخابات التشريعية عن أجيال فلسطينية كاملة لم تتح لها فرصة المشاركة في اختيار ممثليها. وأيضا بين المبررات الرسمية والاعتراضات السياسية، يفتح قرار تجديد مجددا ملف الشرعية والتمثيل السياسي، ويطرح تساؤلات حول الضمانات المرتبطة بالموعد الجديد ومدى قدرة الحوار الوطني المرتقب على معالجة الانقسام واستعادة ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية في ظل استمرار التحديات السياسية والميدانية التي تواجه الفلسطينيين. ويسعدنا أن أرحب بضيفي عبر الهاتف لنناقش هذا الموضوع، دكتور شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق. أهلا بك دكتور شعوان.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: والأستاذ فتحي الصباح رئيس المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، أهلا بك سيد فتحي.
2: اهلا بك سمر وبضيفك الكريم الصديق دكتور شعوان وبالسادة المستمعين الكرام.
0: اهلا بكما مجددا. يعني قبل ان هيك نتحدث عن تفاصيل هذه الحلقه دكتور شعوان، اود ان اطرح، يعني هناك ضغوطات دوليه لا شك فيما يتعلق بابقاء الانتخابات في موعدها او حتى تقريب الموعد المعلن، يعني اعلن الرئيس في 11 من سبتمبر. هل لديكم معلومات حول ان هذه الضغوط الدوليه قد يعني لربما قد تسهم في تقديم موعد الانتخابات؟
1: بصراحة أولا أنا لست دكتورا، يعني أنا ما بحمل شهادة الدكتوراه. شيء ثاني، موضوع التعيين أنا برأيي السابق وما قبله وما بعده والآن هو لم يأتي في إطار استشارة الشعب الفلسطيني ومشاورات وطنية داخلية أنتجت هذا التاريخ أو ذاك. بالعكس، هي كانت يعني دائما كأن استجابة لجهات خارجية لضغوط ما معينة من هذه الجهة أو من تلك، أوروبية أو أمريكية تتحدث في هذا الموضوع. وهذا شيء مؤسف بصراحة، إنه إحنا نترك أمورنا الأساسية والجوهرية والاستراتيجية ومصالح شعبنا وقضايا شعبنا هي كأنها موضوع للحديث الخارجي، والاستجابات تتم هناك. يعكس هل هناك مؤسسة وطنية جامعة تعمل كمؤسسة حقيقية في إطار التشاور، في إطار تقييم المسائل وما تحتاج قضيتنا الوطنية، ما يحتاج مجتمعنا، ما يحتاج شعبنا بدرجة أساس. هذه أسئلة بصراحة تضع علامات استفهام كبير. فأنت تقولي هل ممكن أن يؤثر هذا الأمر ويقدم؟ وارد كل شيء، وارد كل شيء، لأنه بصراحة في البداية عندما حددت الأمور حددت بناء على ضغوط خارجية، كان واضح الأمر. وهنا يعني تكون الإجابة في هذا
0: طيب
1: الجانب.
0: لماذا هذا الارتهان للقرار الأوروبي بإجراء انتخابات فلسطينية أو حتى جميع الملفات الفلسطينية؟ هي للأسف كما ذكرت هي ترتهن خارجيا وكأنه ليس لدينا قرار داخلي فلسطيني.
1: لا، إضافة لذلك في قدر من الارتجال بصراحة. يعني أي متتبع للأمر، جميعنا ننشد وحدة وطنية، جميعنا نطالب وطالبنا ولا زلنا نتوق للحظة يجتمع فيها شملنا وتبنى مؤسستنا ويشارك شعبنا. هذه مسألة يعني دائما ولا زالت وهي ملحاحية بصراحة، ولكن تؤخذ الأمور أنا برأيي في ظل غياب مؤسسة الجامعة، في ظل الفرد، في ظل الارتجال في هاي الأمور، بتحسي إنه الأمور يعني مش جاية هيك مدوزنة في هذا الجانب. يحدد التاريخ ولاحقا يناقش ويقول خلينا نجعله لأنه في هناك أسباب ما معينة. طيب كل الأسباب التي ذكرت من قبل البعض الآن في إدارة تبرير التأجيل هي كانت قائمة وموجودة. عنف المستوطنين، موضوع ما جرى في غزة ويجري في غزة، ما يجري بالضفة الغربية، موضوع الانتخابات الأمريكية النصفية، هذه يعني رزنامات مبينة واضحة. فيعني أنت يعني قاعد بتحسب حسب هيك، يعني باجي بس بدخل بقول خلينا نحدد التاريخ الفلاني وانتهى، وبعدين بصير نفكر نقول لا يا ريت لو أخرنا الأمور ما بعد الانتخابات الإسرائيلية وغيره، نخليه لشهر 4 ولشهر 2 لشهر 3 وفي شيء مش عارف إيه الشرطة في غزة. طيب ما هي كل هذه الأسباب قائمة موجودة عندما وضعت أنت التاريخ. يعني هذا يعني بيخليك بصراحة تغضب أكثر، تتألم أكثر، تكتشف واقع الواقع الحقيقي للحالة القيادية الفلسطينية وأين تقف. يعني الواحد بتألم، يعني بكون سعيد جدا لو كان الأمر مخوذ بعين الاعتبار كل المسائل هذه وهي موجودة، وعندما تحسب بناء على محددات وليس بناء على مكالمة تليفونية هنا أو زيارة إلى هذه البلد أو تلك وقول رئيسها يجب أن، ويأتي شخص من هناك يقول يجب أن، وبالتالي خلص كأنه في يوم الليل انتهى، ونضرب بعرض الحائط أي علاقات وأي تفاهمات وأي مشاورات، حتى مشاورات بالمعنى الوطني الداخلي لنجري الانتخابات
0: لم تجرى. نعم
1: صحيح. لم تجرى، لم صحيح. تجرى هذا يعني ما يجعل الإنسان شوي يشعر بقدر من الألم. لنخرج من موضوع الألم نقول إنه شعبنا مقصى. يعني بمعنى ثاني موضوع على الرف على جهة، لا يشاور، لا يؤخذ الرأي، لا تؤخذ مصالحه بشكل حقيقي وبحسبة دقيقة، ولاحقا يصبح أصحاب الألسنة يعني من يكون مع أو يكون ضد ويغير الموقف خلال 5 دقائق أو 10 دقائق. ما هي هذه عضلة، اللسان يعني عبارة عن عضلة بالسم، يعني تحرك كما أنت ترغب يعني أو تريد أن تحرك. للأسف صارت هيك الحالة وهذا الوقت.
0: نعم أستاذ فتحي، يعني هذا التأجيل المتكرر بغض النظر عن الظروف يعني التي أدت إلى هذا التأجيل والتي كانت يعني معروفة مسبقا، يعني لم يكن لدى المواطن الفلسطيني يقين تام بأنه الإجراءات ستعقد في موعدها، وبالتالي كان هناك حالة من عدم اليقين. ولكن هذا التأجيل المتكرر كيف يؤثر على ثقة المواطنين اليوم بالمؤسسات السياسية والعملية الديمقراطية، التي يعني أساسا هناك فجوة ما بين المواطن وما بين النظام السياسي؟
2: لا يؤثر كثيرا. لماذا؟ لأنه المواطن الفلسطيني أعتقد في الضفة وغزة فاقد الثقة في كل المؤسسات الفلسطينية وفي كل القيادات الفلسطينية. لن أتحدث كثيرا عن الضفة الغربية، فهناك يعني الصديق العزيز أبو المنتصر الأستاذ شعوان، وأنتم تعيشون كل هذه الظروف التي تعيشونها. سأتحدث عن غزة. في غزة الناس فقد الثقة منذ ما قبل حرب الإبادة، وفي حرب الإبادة عندما تركت السلطة الفلسطينية أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون مصيرهم وحدهم، وعندما تركت حركة حماس بعد 7 أكتوبر الناس يواجهون مصيرهم وحدهم. بإمكان يعني وكان لسان حالهم يقول في السلطة وفي حركة حماس لكل مواطن غزي: دبر نفسك بنفسك، احمي نفسك بنفسك، دبر خيمتك بنفسك، دبر أكلك وشربك بنفسك، دبر المي الحلو بنفسك، دبر المي المالح بنفسك، دبر الملاذ قطعة الأرض اللي بدك تسكن عليها وتنصب عليها خيمتك بنفسك، دبر نفسك مع الكهرباء، دبر نفسك مع الإنترنت، دبر نفسك مع كل شيء. وبالتالي يعني الثقة المفقودة تاريخيا منذ سنوات طويلة في المؤسسات الرسمية سواء رئاسية أو حكومية أو تشريعية أو حركية وفصائلية، هذه ستزيد قليلا فقط لأن الناس فقد الأمل. بالمناسبة نحن في قطاع غزة، يعني أنا صحفي وأرى الناس وأشاهدهم في كل يوم، 90% من الناس كانوا على يقين أن الانتخابات لن تنظم على الإطلاق، وأن الموعد المضروب هو ليس سوى لإرضاء فرنسا والدول الاتحاد الأوروبي كي يستمر الدعم المالي يتدفق للسلطة، لأن من شروط اعتراف فرنسا والدول الأوروبية في العام الماضي بالدولة الفلسطينية ومن شروط استمرار الدعم المالي الأوروبي هو أن يكون هناك برنامج إصلاحات في السلطة الوطنية وعلى رأسه تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. ومع ذلك هذا الأمر حتى يعني كما أشار الأستاذ شعوان يعني ليس رغبة في تحقيق رغبات الناس أو خطوة لتحقيق رغبات الناس وطموحهم الذين يطالبون بالانتخابات منذ عقدين أو أكثر، وإنما حتى تحقيق رغبة الاتحاد الأوروبي وشروطه لم تعد قائمة. وبعد أن تم التأجيل في 11 سبتمبر واحتجت فرنسا وأصدر وزير الخارجية الفرنسي بيانا، واليوم بالمناسبة هناك 4 بيانات من 4 دول وهي بريطانيا وكندا وأستراليا وفرنسا، حتى بعد هذا البيان قالوا ممكن ننظمها في شهر يونيو حزيران القادم، وممكن لو ضغط الأوروبيين أكثر ممكن أن يتقدم الموعد قليلا إلى شهر مارس أو أبريل وهكذا. إذا كل ما يجري هو استجابة لضغوط خارجية أوروبية وأخذ في الاعتبارات الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأمريكية وغيرها. أنا سأطرح عدة أسئلة أستاذ سمر عليك وعلى السادة المستمعين الكرام. هل عندما تم اتخاذ إصدار المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات كنا نعرف ما هي الظروف؟ هل عندما تم تحديد الموعد في 28 نوفمبر كان من المتوقع أن تتغير الظروف؟
0: طيب. هذا أستاذ فتحي اسمح لي، هذا السؤال هو ما ذكرناه منذ قليل مع الأستاذ شعوان بأنه نعم. الظروف الجارية هي ليست يعني ظروفا مستجدة وبالتالي هي ظروف معروفة مسبقا. طيب. وعدوان طيب. المستوطنين والعنف الذي يمارس بحق أهل الضفة الغربية، الإبادة في قطاع غزة، التهويد في القدس، كل هذه العوامل هي موجودة. وبالتالي السؤال الذي نسأله الآن: لماذا تم تحديد أساسا موعد وأنت تعلم بأنك غير قادر لربما على الإيفاء بهذا الموعد؟
2: مرة أخرى، حتى الموعد الجديد المضروب في 11 سبتمبر أو حتى في يونيو أو في حزيران، هل نتوقع نحن في غزة أو أنتم في الضفة الغربية أن تتغير أي من الظروف التي نحن في الضفة وغزة؟ يعني هل تتوقف عنف المستوطنين؟ هل تتوقف تهويد القدس؟ هل تتوقف الاستيلاء على الأراضي في الضفة؟ هل تتوقف الإبادة في غزة؟ لا طبعا، نحن نعرف ذلك والرئيس يعرف ذلك وكل الدنيا تعرف ذلك، ولكن
0: إذن ماذا تسمي ما جرى؟
2: هذا كله ليس يعني لا يوجد رغبة لدى الرئيس بإجراء أي انتخابات لا تشريعية ولا رئاسية. يعني أنا أقولها بكل مرارة وحزن لأنه نحن هنا في نعاني، ولو كانت جرت الانتخابات ربما قبل عاما أو 16 عاما لربما ما وصلنا إلى 7 أكتوبر، ولكن الذي أوصلنا إلى 7 أكتوبر هو وما تلاه من إبادة ومعاناة ووضع أكثر من ملايين فلسطيني في مهب الريح ينامون في الطرقات في الشوارع. ما حصل هو نتيجة غياب الديمقراطية ونتيجة غياب الانتخابات. لو كان هناك وحدة وطنية، لو كان هناك انتخابات دورية وتسليم بنتائج الانتخابات وإجراءها بشكل دوري كل 4 سنوات، أنا متأكد وأجزم وكاد أجزم أننا لم نكن لنصل إلى 7 أكتوبر على الإطلاق، ولم تكن لهذه الإبادة قد حصلت. ولكن قدر الله وما شاء فعل، قدر الرئيس وما شاء فعل، قدرت حماس وما شاءت فعلت.
3: وبالتالي نحن الآن نحصد حصاد الآثام، حصاد غياب المؤسسة الرسمية الفاعلة، غياب يعني تآكل المؤسسات الرسمية بدءا من منظمة التحرير ولجنة التنفيذية مرورا بالحكومة مرورا بالمجلس التشريعي. لو كان هناك لدينا قيادة، ونحن أنا مقتنع تماما بالمناسبة يا أخت سمار أن أزمتنا أزمة قيادة، تاريخيا أزمتنا أزمة قيادة، لو كان لدينا قيادة تفكر وتعمل وتتخذ القرارات بالطريقة الصحيحة لما تجرأت لا فرنسا ولا غير فرنسا على الضغط على الرئيس وعلى السلطة، ولكن الفرنسيين يجدون أن الرئيس لا يقوم بأي عمل، يعني كما يقول بعض الناس الرئيس يعمل ساعتين في اليوم، يعني وهذا بزيادة كثير، يعني يعني الرئيس أصبح عمره فوق 90 ويعني لا يقوم بأي جو. ماذا تفعل السلطة؟ لا نريد ماذا تفعل تجاه غزة، ماذا تفعل تجاه الضفة الغربية، ماذا تفعل؟ هل أوقفت مستوطنا؟ هل دافعت عن الناس؟ هل همت الزيتون الذي يستولي عليه ويسرقه المستوطنون بعد قطفه؟ هل حمت الأرض؟ هل حمت القدس؟ هل حمت الناس؟ هل حمت
0: يعني هذه أسئلة هو يسألها كل مواطن فلسطيني، وهي للأسف برسم يعني إجابتهم حقيقة يعني دعني يعني أنتقل في سياق هذا الموضوع للأستاذ شعوان. يعني أستاذ شعوان، هذا التأجيل إلى أي مدى يمكن أن يؤدي إلى تعميق الانقسام السياسي، أم برأيك يمكن أن يهيئ لتوافق وطني أوسع؟ كيف تقرأ المؤشرات؟
1: أولا خليني أحيي بتحية حارة صديقي وزميل العزيز الأستاذ فتحي. شوف أنا برأيي بدي أطلع على الأمور من زاوية ثانية، بدي أقول هل تنظيم الانتخابات في مصلحة وطنية ولا لا؟ يعني لأن البعض اليوم كانوا بيقول إنه نحن تحت الاحتلال في هذا الواقع المؤلم والفظيع، في هذه الجرائم ومخطط الاستعمار الصهيوني في فلسطين البعيد المدى اللي الآن بحاول ترجمه يعني بشكل كلي، كأنه يعني مش لازم يكون في هناك انتخابات. دعيني أعرج على الأمر بلمحة سريعة. أولا الانتخابات حق للناس،
0: صحيح،
1: هو مشاركة، ولكن هي ليست كأنها مشاركة ميكانيكية، يعني عملية انتخابية اقتراعية نقطة أول السطر بعيدة عن سياق المشروع الوطني الفلسطيني ومساراته. أنا اليوم أتحدث عن غياب لمؤسسة فلسطينية جامعة تعودنا تاريخيا عليها أن تكون هناك منظمة التحرير وكل هذه المسائل. اليوم هذا الأمر تآكل بشكل كبير، تحولنا إلى مؤسسات الآن بيروقراطية واضحة تماما، ليس فيها لا حيل ولا قوة أمام الاحتلال الذي لا يتجاهلها فقط، وإنما الآن يقول أنني سأدمرها، وهي ليست عبارات تهديدية عابرة. لذلك كان مطلوب فيك تقوي جبهتك الداخلية، بدون ما تلم جبهتك الداخلية لا تستطيع أن تواجه لا مخطط سموتريتش ولا مخططات الليكود ولا مخططات الصهيونية على البلد. بدون ولذلك قلنا من البداية موضوع الوحدة والشغل عليها، وبالتالي يعني تجنيد كل الطاقات والإمكانيات والتوجهات من أجل، ولكن هذا له 20 عام لا توجد إرادة سياسية، لا توجد إرادة سياسية لإنجاح موضوع
0: لماذا يعني برأيك؟ لماذا هذه الإرادة السياسية؟
1: أنا برأيي لحسابات ليست لصالح الشعب الفلسطيني، هذه حسابات شخصية، حسابات فئوية. بطل الموضوع الوطني الفلسطيني هو العنوان والمنطلق والأساس اللي بننطلق منه في إطار حسبة، هاي الأمور حسبة صغيرة جدا وضيقة جدا. الشيء الآخر، البعض كمان عينين مفتحة على الأطراف الثانية، مين حيكون في عينين مفتحة؟ عينين مفتحة ولكن في عينين تطلع الشعب الفلسطيني ومصلحته في كل خطوة في كل كلمة في كل جزئية. عينين مفتحة إذا أمريكا وافقت أو لا، إذا إسرائيل وافقت ولا لا. مين اللي قال إنه الانتخابات لازم تتنظم بالتوافق مع الإسرائيليين؟ هو هذا اللي بحكي. وهو الإسرائيليين سابقا لما نظمنا إحنا بال96 وتنظم بال2006 كل الموضوع ببساطة مهزلة من ناحية الإجراء. يعني لأن القدس أطلعت برا الموضوع، صحيح شاركة القدس، ولكن شاركة القدس كأنها يعني هذول الناس اللي موجودين هناك هم رعاية لجهة أجنبية موجودة في بلد في بلدي أنا، اللي هو الاحتلال يقول بلدي أنا يعني بهذا المعنى. ولذلك بتروح أنت بتصوت في مراكز البريد، مكاتب البريد، ومكاتب البريد بلموا هذه الأوراق ها وبحنوها إلي بجيبوها بعطوني إياها على حاجة قلنديا. يعني لجنة انتخابات لم تمارس شيء هناك في الداخل. لذلك الموضوع، وهذا ما قلناه حتى بالواحد وعشرين بعد ما ألغى الرئيس الانتخابات في حينه، أنا قلت بصريح العبارة بجوز 20 شخص كان في الموضوع، قلت له هل كنت راهن يعني الأمريكا الإسرائيليين بده يسمحوا لك؟ قال لي لا. طيب الأمريكان بدهم يسمحوا لك يعني لنقلوا صفارتهم على القدس، يعني بمعنى ثاني الاعتراف بضم إسرائيل للقدس؟ قال لا. قلت له عشان هيك الموضوع الانتخابات بالقدس موضوع نضالي جاي في هذا الاتجاه في هذه المسألة. لذلك المصلحة الوطنية تقتضي أن يكون موضوع الانتخابات ينبع من هذا الجانب، أنني أريد أن أجدد شرعياتي ومؤسساتي وأن أمارس حقي كشعب فلسطيني بالشكل الجمعي، يعني أنتخب مؤسساتي وممثليني. يعني الممثلين اهتروا، ما فيش ممثلين بصراحة. وأكثر من ذلك جرى انقلاب على المجلس التشريعي السابق، يعني حليته من أجل ماذا؟ قالت المحكمة الدستورية ماشي يا سيدي، رغم أن المحكمة الدستورية أخطأت خطأ شنيعا وكبيرا وكبيرا جدا. يعني هي اشتغلت بالسياسة، كذلك المحكمة الدستورية في حينه اشتغلت بالسياسة، ولكن قالت بعض الكلمات القانونية في الموضوع أنه والله يعني يحل، ولكن يجب أن تحدد تاريخ للانتخابات. أخذوا ولا تقربوا الصلاة وألقوا وأنتم سكارى بالشارع، يعني بمعنى ثاني محددوش حتى انتخابات. إذا كانت الخطوة في التوجه للمحكمة هي مش أكثر من حجة، هي مش أكثر من يعني صخرة بدي أطلع عليها بهذا المعنى مشان ألغيها. ولذلك هذا الموضوع مستمر. إذا بمعنى ثاني بطل الموضوع القضية بعنوانها العام الإجمالي الأساسي الوطني، وإني من أجلها ممكن أضحي بأفراد وأضحي بمؤسسات وأضحي بأحزاب مقابل ببساطة المصلحة العامة الوطنية ومشاركة الشعب. هذا هو الموضوع الأساسي. أنت سألتيني يعني
0: عن تعميق الانقسام، يعني لأي مدى يمكن أن يؤدي إلى تعقيم الانقسام، تعميق عفوا
1: الانقسام؟ أنا بصراحة ممكن ما يؤدي إلى تعميق، لأن أنا مش شايف يعني ضوء، مش شايف ضوء ببساطة، مش شايف إرادة. تسأليني قولي لي، بقول لك مش شايف إرادة، بقول لك يعني تأجيل السنة يا ستي ممكن حتى نقبل فيه ولكن أنت شفتي لما حكت فرنسا ولا حكوا الآخرين بموقف اللي أتفق معهم بموقفهم، يعني بمعنى ثاني في البداية كانوا يقولوا هذول لا وافقونا الرأي، يعني فهمونا، طلعوا لا مش فاهميننا، طلعوا كذلك هم مش فاهميننا في هالمسألة، وهم يعني بتطلعوا بنظرة كمان سلبية للبعد القيادي وغيره. شو قالوا الرد الرسمي الفلسطيني؟ قال ممكن كمان نقربها. إذا صار الموضوع هذه بيع وشراء، يعني بطل الموضوع مبني على قاعدة أنني عندما أختار التاريخ وعندما أقرر بشأن موضوع مفصلي أساسي أنا بقرر لصالح شعبي، وبدي أنا شعبي يشارك، وبالتالي كل القوة تشارك. سابقا كان بنحط ببساطة يعني التزامات معينة وشروط، شروط هي خارج إطار القانون.
0: نعم.
1: بصراحة هي خارج إطار القانون موضع. ولذلك كنت بنشعر أنه الموضوع كأنه يعني موضوع جعل جهة ما تربخ أو خسر جهة ما سياسيا، مش هيك الأمر الوطني بيتم وبيصير. عندك نقاش سياسي في إطار المشروع السياسي الوطني العام، شو برنامجي وشو كل هاي الأمور، هذا مطلوب وضروري وضروري أن يخضع لنقاش. ولكن للأسف الشديد كانت مرات كثيرة يقولوا وصلنا إلى خلاصات ووصلنا إلى اتفاقات 1 و2 و3 و4 ولا يتم تنفيذها.
0: طيب.
1: ليش؟ لأن أمريكا بدهاش وإسرائيل بدهاش.
0: طيب.
1: إذن الآن موقفنا وموضوعنا صار يعني كيد بيد الإسرائيليين وبيد الأمريكان. سؤال كيف نخرج من هذه المنطقة؟
0: طيب. سأتي على كيف نخرج، ولكن قبل ذلك سأناقش معك أيضا بعد أن يعني أتوجه للأستاذ فتحي حول الشروط خارج إطار القانون التي وضعت على من يريد الترشح، لنناقش أيضا هذا الموضوع معك. ولكن أنتقل لي الأستاذ فتحي، يعني اليوم الواقع في قطاع غزة هو مدمر، تحديات حرب، تحديات إعمار، أيضا تحديات متعلقة بالتمثيل السياسي. هذا الموضوع، موضوع التأجيل، كيف ينعكس وإن لم يكن هناك حالة من اليقين لإجراء الانتخابات، ولكن كيف ينعكس على قطاع غزة الذي يعاني الويلات؟
3: شوفي بصراحة، قبل ما يعلن الرئيس قبل عدة أشهر عن تحديد موعد إجراء الانتخابات في 28 نوفمبر المقبل، ما كانش على بال الناس موضوع الانتخابات بصراحة في غزة. الناس في غزة ونحن على أبواب الشتاء باستمرار بيسألوا عن الخيام، بيسألوا عن المأوى، بيسألوا عن ملاذ آمن، بيسألوا عن وقف إطلاق النار، بيسألوا عن المساعدات، بيسألوا عن يا سيدتي 90% من سكان قطاع غزة اليوم يسكنون في الشارع، في الشوارع، الخيام في الشوارع، في الطرقات. تخيلي أن الخيام موجودة على أرصفة الشوارع وأرصفة الطرقات وفي الجزر التي تتوسط الطرقات والشوارع، بدون لا بنية تحتية ولا حمامات ولا مي ولا غيره. وكلكم يعني وكل العالم شاهد كيف بيتم نقل المياه في جالونات وجراكل وغيرها وغيرها. العالم هنا، الناس هنا تعاني أشد الأمرين. لم يكن في بالهم موضوع الانتخابات. في بال الناس أول شيء وقف إطلاق النار، انتهاء المقتلة، انتهاء المجزرة، انتهاء الإبادة، وثانيا توفير الطعام والشراب لأكثر من 90%. 90% من الناس عاطلون عن العمل، لا يوجد أعمال في قطاع غزة، لا يوجد مؤسسات، لا يوجد حكومة تعمل ولا أونروا تعمل ولا أي مؤسسة تعمل، باستثناء عدد قليل من المؤسسات التي تعمل وعدد قليل من العمال الذين يعملون في المرافق التجارية وغيرها، ولكن معظم سكان قطاع غزة لا يعمل. وبالتالي لم يكن هذا الأمر في بالهم. ومع ذلك عندما أعلن الرئيس أن الانتخابات ستجري في 28 نوفمبر، الناس فرحوا وقالوا أها، يعني زي ما نقول بالعامية أجل فرج، يعني نأمل أن يكون عندنا مؤسسة تشريعية، نأمل. حتى الناس انبسطوا وشاركوا في انتخابات دير البلح، انتخابات بلدية دير البلح وهي البلدية الوحيدة التي يجريت في الانتخابات، وصارت على نحو جيد. كنا نخشى قبل انتخابات بلدية دير البلح أن يتخللها نوع من العنف أو أن تجتاح إسرائيل منطقة أو يصير قصف أو غيره، ولكن الحمد لله مرت بسلام. وبالتالي نجاح هذه التجربة ربما عزز رغبة الناس ومطالبتها بأن تكون هناك انتخابات، وبالتالي الناس استبشروا خيرا عندما أعلن الرئيس. ولكن كما قلت مرة أخرى، الناس كانوا على يقين أن الانتخابات لن تجري، لأن الانتخابات تجري لمصالح سياسية، لأجندات شخصية وحزبية، وبالتالي الناس على قناعة. أنا إذا بدك أحكي لك بصراحة من الآخر ليش الانتخابات لن تجري والناس على قناعة؟ الناس هم تغزي بيقولوا يا عمي فتح تخسر الانتخابات، وبالتالي من مش مصلحتها تعمل انتخابات. الانتخابات لو جرت سيفوز فيها، لو تم هذا التحالف، تحالف حماس مع التيار الإصلاحي في حركة فتح، مع أن أنا شخصيا ضد التحالف، أنا مع أن كل فصيل ينزل بقائمته لوحده. طيب، حتى تحاسب الناس كل فصيل.
0: طيب الآن
3: جملة أخيرة. تخيلي أن في عام 2021 عندما ألغيت الانتخابات قامت الدين ولم تقعد وكل الفصائل احتجت، لأول مرة الفصائل تتوافق مع الرئاسة على تأجيل الانتخابات.
0: ماذا يعني ذلك؟
3: هذا غير مقدس بصراحة. هذا تعالف غير مقدس. هذه مصالح. حماس وجدت مصلحتها في تأجيل الانتخابات، وفتح وجدت مصلحتها في تأجيل الانتخابات، والشعبية وجدت مصلحتها.
0: إذا نعود لمصالح شخصية دون أن
3: الانتخابات أجلت استنادا إلى مبادرة الجبهة الشعبية. هل هي مبادرة الشعبية تتضمن فقط تأجيل الانتخابات؟ لا طبعا. المبادرة فيها عدة بنود وعدة محاور، ولكن لم يؤخذ منها سوى تأجيل الانتخابات. وأنا أطمئنك وأطمئن الأستاذ أبو المعتصم وطن من الشعب الفلسطيني كله. لن يكون هناك وحدة وطنية على الإطلاق. لن تكون وحدة في حركة فتح ولن تكون وحدة مع حماس.
0: طيب هناك حوارات داني أسألك هذا السؤال أستاذ فتحي. هناك حوارات وطنية حالية تجرى. ما الذي برأيك يمكن أن تحققه هذه الحوارات؟ وما أبرز القضايا التي ينبغي أن تتصدر اليوم جدول أعمال هذه الحوارات إن أفضت إلى توافق معين؟
3: لن تنتج أي شيء، لن ينتج عن هذا الحوار الوطني أي شيء. 20 عاما من الحوار الوطني ولم ينتج أي شيء، ولم ينتهي الانقسام، ولم يصبح لدينا وحدة وطنية. 20 عاما وفتح منقسمة تقريبا، وأيضا لن تتوحد. وعشرون عاما ونحن نعاني في قطاع غزة، ولا أحد يعني. طبعا احنا بنعاني مش بس في الحرب، في حرب الإبادة احنا بنعاني من حكم حماس قبل حتى حرب الإبادة، وبالتالي لا احنا بنعاني طول الوقت. ومع ذلك ما حدا كان مع خبر، ولا واحد بده وحده وطنيه، ولا واحد بده وحده فتح. ولا انا اعتقد انه المطلوب قبل الحوار بين فتح وحماس، الحوار يجب ان يكون فتحويا داخليا خالصا. ما لم تتوحد فتح نفسها، أنا يا سيدتي صحفي المستقل لا أنتمي إلى أي تنظيم على الإطلاق، ولكن أعتقد أن حركة فتح هي العمود الفقري للحركة الوطنية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وبالتالي إن ضعفت فتح ضعفت الحركة الوطنية والشعب الفلسطيني، وإن قوية فتح قوية الشعب الفلسطيني. ولذلك ما لم تكن فتح قوية، ولم ما لم تتوحد فتح بكل أطيافها وقادتها وكوادرها، أعتقد أنه لن يكون، لن تكون فتح قوية، ولن يكون المشروع الوطني قوي، ولن تحدث مصالحة مع حركة حماس. لأن إذا كان هناك تناقض في داخل فتح نفسها، هل يعقل أن أن يكون التناقض مع حركة حماس أقل؟ مستحيل طبعا. طيب. المسألة هي مسألة مصالح ومسألة كراسي، ليس أكثر ولا أقل.
0: طيب أستاذ شعوان، يعني قلت بأنه الشروط التي وضعت هي شروط خارج إطار القانون، وفي حال يعني أجريت الانتخابات، يعني هذه القادمة التي كان من المفترض أن تعقد في نوفمبر القادم ألغيت، ولكن هناك موعد آخر بغض النظر أجريت أم لم تجرى، ولكن الشروط ما زالت موضوعة وستبقى.
1: أنا برأيي هذه شروط سياسية وليست تعبير عن حالة ديمقراطية. أولا شروط سياسية، إنك أنت بدك تفرض علي وتملي علي موقف سياسي. طيب وين التنوع؟ وين حقي أنا في حرية التعبير وتعبير عن موقفي والدعوة لموقفي؟ وين المشكلة؟ ليش بدك إياني أنا أروح وأصير أتفق مع أوسلو وأتفق مع خلينا نقول كل الالتزامات تحديدا موضوع أوسلو؟ طيب أنا بدعو، وبالنهاية مؤسسة الشعب الفلسطيني الجامعة تقرر، يعني المجلس الوطني يقرر، المجلس التشريعي في حدود صلاحياته يقرر في الموضوع. لذلك ليش بدك تلزمني أنا؟ ولا شو وين التنوع والتعدد والموقف؟ هذا يعني معناها صفة ملوش علاقة نهائيا. هذه شروط ليس لها أساسا دستوريا، وليس لها أساس في قانون الانتخابات، ولكن استحدثت استحداث. طيب الاحتلال، أنا لا أقارن مع الاحتلال، أنا بقول لازم أنا أفرض ديمقراطيتي وطريقتي وفهمي وحقوقي بطريقة واضحة تماما. ولكن الاحتلال لديه ما يخوض الانتخابات، حد مش بس بيعترفش بحقوقك، بيعترفش بوجودك، بوجود الشعب الفلسطيني، وأكثر من ذلك يدعو إلى موضوع القتل التام والتهجير التام للشعب الفلسطيني. وبالتالي ما تم في غزة ويتم الآن كمان بالضفة الغربية، هذا برنامج هذه الأحزاب التي خاضت الانتخابات ونجحت بالانتخابات. ليش يعني مسموح للآخرين ممنوع علي أنا؟ الشيء الثاني الاختلاف والتنوع بالموقف، أنا برأيي مصدر قوة، مصدر قوة للشعب الفلسطيني. مين قال إنه لازم نكون على صفحة واحدة؟ خلينا على صفحة واحدة اتجاه شعبنا واتجاه قضيتنا واتجاه حق تقرير المصير واتجاه حق العودة واتجاه هاي المسائل. حط هاي المسائل وقول ببساطة هذه هي الحدود ببساطة الأساسية للشعب الفلسطيني في المسألة، الكل بيلتزم فيها، وحماس قالت أنا ألتزم بكل هاي المسائل. لذلك أنا برأيي هذه شروط هدفها كان التطفيش زي ما بقولوا. أنا عندي تقدير عالي جدا للجنة الانتخابات بصراحة. لجنة الانتخابات كانوا بيحاولوا يعملوها يعني زي حصان طروادة، يعني كانوا بيحاولوا يعملوا الموضوع كي يأخذوا منها مبررات تقول في عندي صعوبات كذا وصعوبات كذا وصعوبات كذا وهي محقة لو كانت كل الصعوبات، ولكن اللجنة راحت باتجاه كيف تذلل العقبات والصعوبات وتنتصر على كل العقبات. وأنا برأيي هذا بحد ذاته شيء يعزز الثقة بهذا الجسم المهم جدا. ولذلك عندما فشل الموضوع بإيجاد مبررات ومخارج باسم لجنة الانتخابات المركزية يتخبوا وراها، إجت موضوع مبادرة الشعبية في الموضوع وأخذ هذا الجانب مشان يتخبوا وراه. فهذا هو الموضوع في إطار التأجيل. أما النقطة الثانية، بيجي البعض بيقول طيب يا أخي هل الانتخابات يعني هي بدها تصير بكل في كل مقدسة يعني هذه الدرجة؟ أنا بدي أقول نقطة أساسية، عشان هيك أنا بدأت قلت يعني أين تقع موضوع الانتخابات من حقوق الشعب الفلسطيني؟ يعني هل بتقوينا ولا بتقويناش؟ طيب أنا اليوم فيش عندي ولا شيء، عندي الآن الاحتلال مزق الوطن لأجزاء، بمزق الشعب الآن، وبقول الآن اللي برفع علم واللي بيحكي كلمة يعتقل ويداهم بيته وتدمر زي ما تقول أملاكه وكل هاي الأمور. يعني بمعنى ثاني الاحتلال يستهدف الوحدة السياسية والوحدة، وحدة الأرض ووحدة الشعب. هذا المسألة الأساسية إذا معناها في عندي أنا يعني مصلحة وطنية كبيرة جدا جدا أحافظ على وحدة الشعب. وأنا بقول الانتخابات مدخل لموضوع وحدة شعبنا ما بين غزة والضفة تحديدا، اللي أجرى قرار مجلس أمن كان يهدف ببساطة لانتداب جديد والاستعمار جديد، احتلال جديد، احتلال دولي جديد تحت باسم هذا قرار مجلس الأمن، وهو غير سابقة غير موجودة في التاريخ. ولذلك الأوروبيين أبعدوا نفسهم عن موضوع ما يسمى بمجلس السلام لأنهم بيعرفوا أنه مس بقواعد في القانون الدولي. فلذلك أنا إذا احتلالين بيكون الآن في غزة ما بين ترامب ومجلس السلام وكل هاي الأمور، أمريكا كيف بدهم يخططوا لغزة وبدهم ينزعوا الملكية وبدهم يعملوا كل شيء وخططوا للبنايات بحيث يضربوا كمان البنية الاجتماعية الداخلية في غزة، موضوع المخيمات الإنهاء وكل هاي القصة. يعني بمعنى ثاني ما يجري بغزة لن يكون بناء على رغبة وقرار وإشراك أهل غزة في هذا الموضوع وإشراك شعبنا في هذا الموضوع. أي بناء نريد وأي مجتمع نريد وأي حيز طيب نريد وكيف نتحرك بحيزنا.
0: نعم.
1: لذلك أنا بقول الموضوع الأساسي عندما تجري الانتخابات معناها أنا في مؤسسة واحدة تشرف على هذه الانتخابات، وهي انتخابات للشعب الفلسطيني في نطاق الأرض الفلسطينية المحتلة، لأن الشعب الفلسطيني أكبر من
0: طيب يعني أود أن أسمع
1: الغربية وقطاع غزة
0: أستاذ القدس. نعم أستاذ شعوان، يعني أود أن أسمع أيضا رأيك فيما يتعلق بالتوافق بين الفصائل. هل يكفي التوافق بين الفصائل أم أنه يجب يعني أن يكون هناك مشاركة أوسع من القوى المجتمعية والشبابية، وهل يمكن أن نطلق عليه يعني حوار وطني وهو ليس وطنيا بمفهوم لا يوجد هناك مؤسسات حقوقية، لا يوجد مؤسسات مجتمع مدني، لا يوجد نقابات، لا يوجد مواطنين مشاركين في هذه في هذا الحوار، فكيف يمكن أن نطلق عليه حوار وطني وهو يعني إلى حد ما أقصى مكونات المجتمع الفلسطيني أو جزء كبير منها؟
1: عزيزي يعني ضرب المكونات الأخرى في إطار المجتمع الفلسطيني وقصر الأمور على القوى والأحزاب والمسميات المختلفة من أجل المحاصصة، هذا أنا بصراحة

0: الطريقة وكيف بدنا ننتصر وكيف بدنا نخرج. موضوع الاحتلال، احنا في مرحلة تحرر وطني، احنا في مرحلة تحرر وطني، ولكن كمان بدنا حالة صمود لنحاول نقوى فيها. والشيء الثاني، بدنا نبني مجتمع قوي داخلي متماسك ما أمكن. الحالة اللي بتصير الآن هي حالة كارثية، حالة تكسير تدمير، وحالة الدفع بالإنسان الفلسطيني كي يكون فردا فرديا ووحيدا يقول يا ويلتي، يعني بهذا المعنى.
1: نعم.
0: يعني الآن المزارع اللي هان والشخص اللي موجود في القرية الفلانية تهاجم ويهاجم، ما في أي جهة تحميه. ولذلك أنا برأيي حالة التضامن الداخلي وحالة التماسك الداخلي المجتمعي مسألة مهمة جدا جدا، لا يحققها ببساطة إذا التقى 4-5-10 هان وهناك كأن والله نمثل الجميع. مين قال لك أنك بتمثل الجميع أنت؟ أنت إذا رحت وأخذت في كل حتى اللي بده يصير يعني في انتخابات أو غيره وغيراته، ما تقدرش تمثل كل الجميع اللي أنت بتتحدث عنه. فهاي لا. نقطة. النقطة الثانية أنا برأيي استراتيجية مهمة لازم نشوفها منيح ننظمها. إحنا اليوم نتفوق على الاحتلال بالمعنى الأخلاقي، بمعنى الصمود، ما جرى في غزة رغم الآلام والكارثة، الكارثة التي حلت في الأطفال والنساء والرجال وكل المدنيين والمجتمع، تدمير المجتمع حل في الموضوع. أنا برأيي الآن خلق حالة من الوعي لدى المجتمع الدولي، وبالتالي في هناك قدر من الحراك. تصوري أنا اليوم في الإبادة الجماعية وأواجه ما أواجهه بكل الأبعاد وشعبي بده ينتخب، اللي قاعد ضد الانتخابات الاحتلال، أنا بعرر الاحتلال في انتخاباتي، بقول هذا اللي بتقوله عنه الديمقراطية الوحيدة بغابة الشرق الأوسط، هذا المجرم الوحيد الذي لا يمت لا ديمقراطية ولا لقيمها ولا الإنسانية ولا لقيمها.
1: طيب.
0: أنا بعريه، وبالتالي بقوي نفسي كمجتمع فلسطيني. لذلك أنا أمام كمان برا المعادلة الخارجية، سواء للدول ولا للشعوب، مسألة مهمة نول هذا المجتمع اللي فيه ألف سبب وسبب يلغي الانتخابات فيها، وهذا اللي قلناه، هذا اللي قلناه للأوروبيين ولغيرها.
1: نعم.
0: مش تجيبوا لي ورقتكم وتقولوا انتخابات حرة ومش عارف إيش، حرة شعبنا بده إياها، ولكن الاحتلال لن يبقيها حرة، ولن يبقيها مرنة، ولن يبقيها طبيعية.
1: نعم.
0: هذا ولكن شعبنا بده إياها. تصوري في هذا التحدي كنا نحكي وكنا نأمل وكنا نحلم في هذا الموضوع أن تجري.
1: طيب.
0: ولذلك في هناك مصلحة وطنية بكل المعاني الداخلية وعلى المستوى السياسي الوطني البعيد وعلى مستوى الشعوب الأخرى، أنني أظهر للعالم بالضبط قيمي ومبادئي وفكري، ورغم كل هذه المأساة أنا كمان بدروع على صندوق الانتخاب مشان أخرج من الحالة القائمة الراهنة اللي تعفنت. الواقع الفلسطيني بالمعنى المؤسساتي بمعنى التمثيلي بكل هاي الأمور تعفن.
1: نعم.
0: هذه لازم حقيقة ندركها.
1: طيب.
0: وأنا بقولش يعني مشان كأنما سبة، لا لا لا، هذا هو الواقع.
1: نعم.
0: تقول أنت لما تخلي واحد قاعد في مكانه 30 سنة و40 سنة و20 سنة وكل هاي الأمور، هذا لن ينتج جديد، لن ينتج.
1: طيب. سيد فتحي، يعني ما القضايا الآن التي تحتاج إلى توافق برأيك؟ شكل النظام السياسي، إصلاح المؤسسات، البرنامج الوطني المشترك، كيف يمكن أن يلعب الشباب اليوم والنساء ومؤسسات المجتمع المدني دورا مهما في الضغط باتجاه يعني حوار وطني شامل وحقيقي؟
2: يا سيدتي، طريق السلام فشلت أكثر من 30 عاما، ونحن في طريق أوسلو، وأوسلو فشل في تحرير الأرض والإنسان. وطريق الكفاح المسلح والمقاومة المسلحة فشلت بما بحرب الإبادة في غزة. وبالتالي دعونا نذهب إلى استراتيجية مختلفة، دعونا نجرب طريق الديمقراطية على سبيل المثال، يعني طريق الانتخابات والتداول السلمي للسلطة، تحديث القيادة. يعني عندما أنشأت منظمة التحرير كم كانت أعمار الذين أنشأوا منظمة التحرير؟ كلهم في العشرينات والثلاثينات. يا سيدتي، نحن جيل إكسبايرد، نحن جيل منتهي الصلاحية، أنا من ضمنهم. وأبو يعني ما يزعلش أستاذ شعوان إذا تحدثت باسمه وقلت أنه أيضا من ضمنهم، فما بالك بمن بلغ 70 و80 و90 عاما في الحكم. يجب أن يتولى قادة جدد، شباب، يجب أن تتولى النساء، أن يكون جزء من هذه العملية. لدينا كفاءات من الشباب والفتيات والنساء ربما غير موجودة في كثير من دول العالم. دعونا

0: نلقي نظرة على الفلسطينيين في أمريكا، الفلسطينيين في ألمانيا، في فرنسا، في كل دول العالم، ودعونا نلقي نظرة إلى الفلسطينيين في غزة والضفة. لدينا قيادات شابة، ولدينا شباب طموحين وشغوفين وممتازين وقادرين على أن يحملوا الراية وأن يسيروا فيها حتى النهاية. وبالتالي لنجرب طريق الديمقراطية، لنجرب طريق الانتخابات، لنجرب طريق التداول السلمي للسلطة ودورية الانتخابات والقبول بنتائجها، وهذه مسألة مهمة جدا. لكن أن نبقى فقط نرفع شعارات دعم الشباب والديمقراطية ومش كل هذا كلام فاضي، كله غير صحيح وكذب. وبالتالي هذه واحدة من الأولويات التي يجب أن نتبناها. الأولوية الأخرى هي طبعا عندما نتحدث عن ديمقراطية نتحدث عن منظمة التحرير، نتحدث ليس فقط عن انتخابات تشريعية ورئاسية، بل أيضا انتخابات حيثما أمكن للمنظمة، وليس تعيين كما جرى في الكويت وقطر ومش عارف وين الشغل اللف والدوران هذا وتعيين الحبايب والأصحاب والقرائب والأنساب والآخره. لا، بدنا ديمقراطية حقيقية. المسألة الثانية الوحدة الوطنية، أن يكون هناك إرادة سياسية حقيقية، لأنه أنا لا أرى إرادة سياسية للمصالحة وللوحدة الوطنية لا لدى فتح ولا لدى حماس بالمناسبة يعني بالمرة. وبالتالي لا، يجب أن تتوفر هذه الإرادة. ربما بعد حرب الإبادة قد يتوفر نوبل إذا افترضنا أن حماس يعني ستنفذ مطالب ومبادرة ترامب وتنزع سلاحها وإلى آخره، وبالتالي يصبح قطاع غزة خالي من السلاح. وبالتالي ما كان يقول الرئيس، أحد الشروط الرئيسية التي كان يطرحها الرئيس هو سلاح واحد، لن يعد سلاح في قطاع غزة إذا يعني سحبت حماس سلاحها ووافقت على أن تسحب سلاحها. حتى الآن لم يحدث أي شيء في هذا القبيل من هذا القبيل. وإذا وافقت على سلطة واحدة، وبالتالي تكون تزول بعض المعيقات التي كانت موجودة قبل حرب الإبادة على غزة. ومش عارف يعني إحنا نشكر إسرائيل ونحمد الله على حرب الإبادة اللي ممكن تكون وفرت بعض الشروط الموضوعية، ولا إيش نقول؟ ولا يعني لما أخذ ننطم حدودنا كما كانت تنطم يعني الواحد والله ما هو عارف إيش يحكي. لكن بصراحة لا، إحنا بدنا وحدة وطنية حقيقية، وحدة فتح أولا ثم وحدة وطنية. بدنا برنامج الحد الأدنى. في 74 اتفقوا في منظمة التحرير على برنامج الحد الأدنى. ليش اليوم إحنا مش قادرين نتفق على برنامج الحد؟
1: يعني لربما هو الأهم الآن أستاذ فتحي وأستاذ شعوان هي أن تتم هذه العملية الديمقراطية أيا كانت الظروف. هذا أهم شيء، لأنه من حق اليوم الشعب الفلسطيني أن ينتخب ممثلي، هذا حق له. يعني للأسف انتهى وقت الحلقة ولدينا الكثير مما يجب قوله، ولكن بالتأكيد سنناقشه في حلقات أخرى. شكرا لكما أستاذ شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق، والأستاذ فتحي الصباح رئيس المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية. والشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة. نلقاكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

0: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: الساعة الآن الخامسة مساء.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
7: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد اليوم بارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 74 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 175 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تكشف اليوم عن الوضع الصحي للأسيرتين بسملة سعد وإسرائيل أحمد هواجي القابعتين في سجن الدامون، حيث تعاني الأسيرتين من مرض الجرب في ظل ظروف اعتقال صعبة ونقص في مستلزمات النظافة وارتفاع الرطوبة داخل السجن، الأمر الذي يفاقم معاناتهما الصحية. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان توثق 23 حادثة إحراق ومحاولة إحراق استهدفت مساجد فلسطينية ومرافق تابعة لها منذ مطلع كانون الثاني 2023 وحتى 11 تشرين الأول 2026، ونفذ المستوطنون 20 منها، فيما نسبت 3 حوادث إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي. الفائض التجاري للصين يرتفع إلى أكثر من 133 مليار دولار في أيلول 2026 مقارنة ب 88 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، متجاوزا توقعات المحللين البالغة 118 مليار دولار ومسجلا أعلى مستوى منذ كانون الثاني 2025. الدفاع المدني يعلن عن سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي بالرياض مما أدى لإصابة مقيم وأضرار مادية محدودة. برنامج الأغذية العالمي يقول أن تصاعد النزاع في اليمن أدى إلى انقطاع المساعدات المنقذة للحياة عن 800 ألف شخص في تعز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غد الخميس غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: راية دوت بي أس.
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
14: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
12: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
12: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
13: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
2: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع راية.بي أس.

0: أنت اللي كل يوم بتعطي من وقتك من تعبك ومن قلبك، بتكوني سند للي حواليكي، ويمكن تنسي حالك بين ألف مسؤولية، بس أنت كمان إلك حق بالاهتمام، وبين كل مسؤولياتك خصصي وقت إلك. افحصي حالك بالبيت وخدي موعد للماموجرام، إلك حق تطمني وإلك حق تحمي صحتك. خدي خطوة إلك، خطوة صغيرة ممكن يكون إلها أثر كبير بحياتك. الكشف المبكر عن سرطان الثدي ممكن ينقذ حياتك، لأنه حياتك غالية، لأنه في قلوب كتيرة بتحب تشوفك بخير. افحصي وطمنينا.
1: تأتيكم هذه الرسالة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من حكومة النرويج، إيماناً بأن كل امرأة تستحق الرعاية والدعم وفرصة لحياة أكثر صحة.

0: الجنادي إنا كنا.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-58-6600.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية. الأطعمة المصنعة تحتوي بعض الأطعمة فائقات التصنيع على كميات مرتفعة من السكر أو الملح أو الدهون، وقد تكون فقيرة بالعناصر الغذائية المفيدة. لذلك حاول أن تجعل الأطعمة الطازجة أو الأقل تصنيعاً أساس نظامك الغذائي، مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات غير المملحة.
2: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع.

0: أنتم تستمعون إلى راية أف أم.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على راية أف أم.
2: اللي عراسه بطحة بيحسس عليها، شو القصة؟ أكيد كلنا بنستخدمها، بس شو قصتها؟ كان في قرية انسرق منها جاجة وصاحبها رح يشتكي لشيخ القرية. الشيخ جمع أهل القرية وقال لهم أنا بعرف مين السراق، وإذا ما رجع الجاجة رح أفضحه قدام الكل. وبعدين قال جملة ذكية كتير، قال السراق موجود بينكم وعلى راسه ريشة. وهون واحد من الموجودين ومن غير ما ينتبه رفع إيده وصار يحسس على راسه. الشيخ عرف إنه هو السراق، ومن هون ارتبطت الفكرة بالمثل، الشخص اللي عارف إنه عامل الغلط لما بيسمع حكي عام بيحس إنه هو المقصود وبروح مباشرة يدافع عن حاله. وعشان هيك بنقول اللي عراسه بطحة بيحسس عليها، يعني إذا الحكي مش إلك ليش استعجلت وقلت أنا.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على راية أف أم.
0: أنتم تستمعون إلى راية أف أم.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: عندي بكرة موعد فحص ماموغرام.
2: أي ساعة أنا بوصلك؟
3: الدعم مش دائما بده كلام كتير، مرات بده كلمتين.
2: أنا بوصلك.
3: خليها تحكي عن صحتها بدون خوف، وخليك معها، افحصي وطمنينا.
4: تأتيكم هذه الرسالة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من حكومة النرويج، إيماناً بأن كل امرأة تستحق الرعاية والدعم وفرصة لحياة أكثر صحة.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 6:00 أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد اليوم بارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 74 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 175 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تكشف اليوم عن الوضع الصحي للأسيرتين بسملة سعد وإسرائيل أحمد هواجي القابعتين في سجن الدامون، حيث تعاني الأسيرتين من مرض الجرب في ظل ظروف اعتقال صعبة ونقص مستلزمات النظافة وارتفاع الرطوبة داخل السجن، الأمر الذي يفاقم معاناتهما الصحية. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان توثق 23 حادثة إحراق ومحاولة إحراق استهدفت مساجد فلسطينية ومرافق تابعة لها منذ مطلع كانون الثاني 2023 وحتى 11 تشرين الأول 2026، ونفذ المستوطنون 20 منها، فيما نسبت 3 حوادث إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي. الفائض التجاري للصين يرتفع إلى أكثر من 133 مليار دولار في أيلول 2026 مقارنة ب 88 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، متجاوزا توقعات المحللين البالغة 118 مليار دولار ومسجلا أعلى مستوى منذ كانون الثاني 2025. الدفاع المدني يعلن عن سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي بالرياض مما أدى لإصابة مقيم وأضرار مادية محدودة. برنامج الأغذية العالمي يقول أن تصاعد النزاع في اليمن أدى إلى انقطاع المساعدات المنقذة للحياة عن 800 ألف شخص في تعز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غد الخميس غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: حين تتسارع الأحداث لا وقت لتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية.
1: مساءكم مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. معكم الآن حصاد الراية من شبكة راية الإعلامية. أطل عليكم في هذا الموعد لنضع بين أيديكم أبرز ما شاهده اليوم من أحداث وتطورات في فلسطين إلى المشهدين العربي والدولي، مرورا بالاقتصاد والمجتمع والثقافة والرياضة. سأكون معكم في الإعداد والتقديم سندس مسعد، أهلا بكم. نبدأ اليوم من قطاع غزة، شهيدة في قصف غرب المدينة وأزمة إنسانية وصحية متفاقمة. إذن استشهدت مواطنة وأصيب عدد من المواطنين صباح اليوم جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق أبو طلال في حي الرمال غرب مدينة غزة، كما وسمع دوي انفجارات بالتزامن مع إطلاق نار مدفعي شرق مدينة خان يونس، فيما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة شرق دير البلح وسط القطاع وجنوب خان يونس. في الحصيلة الإجمالية أعلنت مصادر طبية ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة منذ 7 من تشرين الأول إلى 2023 إلى 74,392 شهيدا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 175,440 مصابا. أضافت المصادر أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 3 شهداء، بينهم شهيدة متأثرة بجروحها و17 مصابا منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول عام 2025. إذن بلغ عدد الشهداء 1501 إضافة إلى 5323 مصابا، فيما جرى انتشال جثامين 838 شهيدا. أما عن الوضع الصحي في قطاع غزة، حذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش من استمرار تدهور الأوضاع الصحية في القطاع، مشيرا إلى وفاة 2007 مرضى أثناء انتظار العلاج أو الإجراء والإجلاء الطبي إلى خارج غزة. أوضح أيضا أن إغلاق المعابر والقيود المفروضة على إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية تعيق حصول المرضى على العلاج في وقت تعاني فيها المرافق الصحية نقصا في الأدوية والإمكانيات التشخيصية والتخصصات الطبية. أشار أيضا إلى أن عدد مراكز الرعاية الصحية العاملة تراجعت من أكثر من 574 مركزا إلى نحو 227 مركزا كان يعمل بإمكانيات محدودة. إذن في مشهد آخر يلخص الخسائر التي لحقت بالقطاع، سلط تقرير لوكالة رويترز نشر اليوم الضوء على تدمير قطاع الزيتون في قطاع غزة. تراجعت أعداد الأشجار وأشجار الزيتون من نحو 2 مليون شجرة قبل الحرب إلى نحو 150,000 شجرة بحسب التقرير الذي نشر اليوم. كما تضررت الأراضي الزراعية بفعل التجريف والقيود المفروضة على الوصول إليها، الأمر الذي انعكس على إنتاج زيت الزيتون وأسعاره ومصادر دخل العائلات الفلسطينية. إذن نذهب من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وأحراق مسجد واعتداءات على قاطفي الزيتون. الضفة الغربية أقدم مستوطنون فجر اليوم على إحراق مسجد ومركبة وشجر الزيتون في قرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة في اعتداء جديد على الممتلكات الفلسطينية ودور العبادة. أما في بلدة بيتا جنوب نابلس أصيب فتى يبلغ 17 عاما ومواطن آخر بجروح وردود إثر تعرضهما للضرب في منطقة جبل قماص، بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات على قاطفي الزيتون في عدد من المحافظات الفلسطينية. أما في
2: ترمس عيا شمال شرق رام الله حاول مستوطنون منع المواطنين من قطف الزيتون، فيما احتجزت قوات الاحتلال مواطنا شرق رام الله واستولت على مركبته وسرقت ثمار الزيتون التي كانت بحوزته. في محافظة جنين أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه قاطفي الزيتون في بلدات الفندقومية وجبع وسيلة الظهر وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم، بينما هجم مستوطنون مزارعين في بلدة يعبد واعتدوا عليهم وسرقوا ثمار الزيتون. إلى ذلك في قرية قراوة بني حسان أيضا هجم مستوطنون بمحافظة سلفيت ورشوهم بغاز الفلفل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابا أثناء قطفه الزيتون في المحافظة ذاتها. إذن في سياق استهداف الأراضي الزراعية، جرفت قوات الاحتلال نحو 35 دنما من أراضي قرية كفر مالك شرق رام الله واقتلعت مئات أشجار الزيتون المثمرة. كذلك شرع مستوطنون في تجريف أراض في بلدتي بيت دجن وبورين بمحافظة نابلس في إطار أعمال مرتبطة بفتح طرق وإقامة بؤر استيطانية جديدة. أما على صعيد الاقتحامات والاعتقالات وهدم المنازل، وعلى صعيد الاقتحامات اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من نابلس و3 مواطنين من قلقيلية بينهم أسير محرر، واعتقلت شابين من طولكرم و3 مواطنين من محافظة الخليل بينهم فتى. في طمون جنوب نابلس تسللت قوة خاصة إلى البلدة وحصرت منزلا وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، واقتحمت قوات الاحتلال عددا من البلدات والقرى في محافظة رام الله والبيرة وأجرت تحقيقا ميدانيا مع السكان. نذهب إلى القدس المحتلة. اقتحمت قوات الاحتلال حي البستان في بلدة سلواد واعتقلت طفلا عقب مداهمة منزله في قرية العيسوية. وأما إلى جنوب الخليل فقد هدمت قوات الاحتلال منزلا لعائلة شتات في خربة عزيوت بمسافة ريطة.

لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتاً ممتعاً. راي.بي.أس. الوطن في صفحة واحدة. راي.بي.أس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عالٍ،

0: عندي بكرة موعد فحص ماموغرام.
1: أي ساعة؟ أنا بوصلك.
2: الدعم مش دايما بده كلام كتير، مرات بده كلمتين.
1: أنا بوصلك.
2: خليها تحكي عن صحتها بدون خوف، وخليك معها، افحصي وطمنينا.
3: تأتيكم هذه الرسالة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من حكومة النرويج، إيماناً بأن كل امرأة تستحق الرعاية والدعم وفرصة لحياة أكثر صحة.
4: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
6: حصاد الراية.
7: مجددا أهلا ومرحبا بكم متابعينا ومستمعينا في برنامج حصاد الراية. نكمل ملفاتنا أيضا لهذا اليوم، ملف الاستيطان حيث تتزايد المخاوف من تداعيات الاعتداءات على المزارعين والأراضي الزراعية، خصوصا مع انطلاق موسم قطف الزيتون. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان كانت قد أعلنت تسجيل 219 اعتداء نفذها المستوطنون وقوات الاحتلال خلال الفترة الأولى وحتى 12 من تشرين الأول الجاري، بينها 136 اعتداء مرتبطا بموسم الزيتون. إذن نتحدث اليوم أيضا عن اعتداءات المستوطنين على أشجار الزيتون وتعويض المزارعين المتضررين ودور وزارة الزراعة في حماية الموسم الزراعي. للحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا مدير العلاقات العامة في وزارة الزراعة السيد محمود فطافطة. سيد محمود أهلا ومرحبا بك.
8: أهلا وسهلا سيد مساكي ومساء المستمعين أينما كانوا.
7: سيد محمود، بداية، اعتداءات المستوطنين المتزايدة في موسم قطف الزيتون وسرقات الأشجار، عدا عن السرقة قطع أشجار الزيتون، حجم الخسائر التي يتكبدها المواطن الفلسطيني وحجم الاعتداءات على أشجار الزيتون منذ بداية موسم القطف الحالي، ما أبرز المناطق التي تشهد هذه الاعتداءات، وأيضا ما حجم الخسائر الاقتصادية المترتب على ذلك؟
8: يعني عمليا المناطق لا يمكن حصرها، ولكن هي يمكن الحديث بأنه جميع الأرض الفلسطينية مستهدفة، جميع المحافظات، جميع المواقع مستهدفة. وإذا ما رحنا إلى ما يسمى أراضي A و B و C، إحنا بنشاهد أنه الاعتداءات تستهدف كل المناطق، وهي هجمة استيطانية ممنهجة تهدف إلى اقتلاع المواطن الفلسطيني من أرضه، وتهدف إلى شل الحركة الزراعية الفلسطينية. كون الاحتلال يعلم أن الأرض هي عنصر الصراع، وهي العنصر الذي يثبت المواطن الفلسطيني، وهي محرك الديمومة الفلسطينية، وبالأخص شجرة الزيتون. فالاعتداءات إذا ما تحدثنا عنها وقارناها بالسنوات الماضية، إحنا نتحدث عن اعتداءات في 2022 كانت قرابة 200 اعتداء، بال 2025 تقريبا 340 اعتداء، في 2024 نتحدث عن 411 اعتداء، ال 2025 تقريبا كانت 441 اعتداء، في 2026 فقط في بداية أكتوبر حتى تاريخ نتحدث إحنا عن قرابة 250 إلى 280 اعتداء. جل هذه الاعتداءات كانت على قاطفي الزيتون، وبالتالي هنا نشهد تصاعد وتيرة الاعتداءات، تصاعد الخطة التي يسعى إليها الاحتلال الإسرائيلي، وهي تفريغ الأرض من ساكنيها، تفريغ الأراضي الزراعية من المزارعين، وبالتالي الخسارة الاقتصادية كبيرة. إحنا نتحدث عن أن القطاع الزراعي هو أهم القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، وهو الرافد الأساسي لسلة الغذاء الفلسطيني باعتماد المزارعين على الأراضي الزراعية، وبالأخص نتحدث عن الزيتون. الزيتون تقريبا تشكل 55% من الأراضي الزراعية الفلسطينية، أينما ذهبت شرقا غربا شمالا جنوبا في ناظريك تكون شجرة الزيتون، وبالتالي الغطاء النباتي الأكبر هو شجرة الزيتون. وبالتالي احنا نتحدث عن 100,000 عائلة فلسطينية تعتاش على موسم الزيتون، نتحدث عن 200 إلى 250 مليون دولار حجم الاستثمار في الزيتون، وبالتالي هو موجود في المائدة الفلسطينية، في كل شيء في المائدة الفلسطينية يتم استخدام الزيت، والزيت الفلسطيني معروف بجودته العالية. وبالتالي احنا بنتحدث عن السنة الثانية توقعات وزارة الزراعة لإنتاج 21,000 طن، وهذه الكمية صراحة أقل من المعدل اللي احنا تقريبا في بعض الأحيان وصلت إلى 27,000 و28,000 طن، إلا أن السنة الفائتة كانت الأقل، هي ما بين كل السنوات كانت 8,000 طن، وبالتالي كانت بسبب تغيرات المناخ. ولكن هذه السنة احنا بنعتقد أنه إذا ما استمرت هذه الاعتداءات بهذه الوتيرة أنه احنا راح يكون في عنا مشكلة كبيرة في وفرة الزيتون وفي وفرة الزيت، وبالتالي لربما يحرم المواطن الفلسطيني من قدرته على الوصول إلى زيت الزيتون ومن قدرته على شراء زيت الزيتون أو الاحتفاظ به. إحنا صراحة 5,000 طن من إنتاجنا تذهب إلى الخارج على شكل هدايا وأمانات، وبالتالي هذا الشيء مهدد، أو هذا أو هذه الكميات مهددة في حال استمرت هذه الاعتداءات. بشكل عام إنه الهجمة التي يتعرض لها المزارع الفلسطيني ليست فقط على الزيتون، إحنا نتحدث عن الثروة الحيوانية، نتحدث عن معظم الزراعات الفلسطينية، المراعي الفلسطينية، المحاصيل الحقلية الفلسطينية تم حرقها وتم سرقتها، الزيتون يسرق يقلع، كل الشوارع التوسعات الشوارع التي تقوم بها سلطات الاحتلال، وكذلك الأمر البؤر الرعوية أو البؤر الاستيطانية الاحتلالية هي أتت على حساب القطاع الزراعي الفلسطيني.
7: نعم. نعم سيد محمود، إذا ما تحدثنا عن مبادرة تعويض الأشجار المتضررة، وزارة الزراعة أعلنت عن مبادرة لتوزيع أشتال زيتون بعمر 3 سنوات على المزارعين الذين تعرضت أشجارهم للاقتلاع، يعني كيف تعمل هذه المبادرة؟ ما شروط الاستفادة منها؟ أو هي لأي شخص تم اقتلاع أشجار الزيتون منه؟
8: المبادرة هي ربما المبادرة الأكبر هي مبادرة الاستجابة العاجلة. الاستجابة العاجلة هي جزئيا تركز على تعويض أو تقديم مساعدة عاجلة للمزارعين من خلال أعطائهم الزيتون المكبر بدل الزيتون الذي يتم اقتلاعه أو حرقه أو تكسيره. ولكن الاستجابة العاجلة لديها عدة بنود، وهي نهجته وزارة الزراعة وسياسة سنتها الوزارة لتكون جنبا إلى جنب إلى جانب المواطن الفلسطيني في ظل هذه الاعتداءات. وبالتالي نقدم لمربي الثروة الحيوانية ما يلزمهم، نقدم للقطاع النباتي كذلك الأمر الاحتياجات اللازمة، وبالتالي شجرة الزيتون، وكما أعلن معالي الوزير في حصاد أو في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل أسبوع حول حصاد الحكومة 19 وخصوصا القطاع الزراعي في سنتي الحكومة أو سنتي عمر الحكومة، ركزت على أنه إحنا في وزارة الزراعة تقريبا كان جل ما قدمناه يذهب إلى تعويض أو مساعدة المزارعين من خلال توزيع أشجار الزيتون المكبرة، ومن خلال تقديم مشاريع، قدمنا مشاريع للمزارعين بمليار شيكل خلال سنتين، ركزت على تقديم قرابة 400 مشروع، وستصل إلى 1,000 مشروع مع نهاية هذا العام لكل مزارع تم تعرض لاعتداءات من قبل الاحتلال من خلال تدمير مزارعهم أو من خلال حرق مزارعهم. وبالتالي قدمنا للمزارعين مشاريع إنتاجية كبرى، بعضها وصلت إلى 20,000 دولار وبعضها وصلت إلى 50,000 دولار. وبالتالي جزئية الزيتون المكبر هي جزئية بسيطة مما تقدمه وزارة الزراعة.
7: نعم. أيضا سيد محمود، إلى أي مدى يمكن أن تعوض الشتلات الجديدة خسارة أشجار زيتون معمرة؟ إذن هل توفر الوزارة دعما إضافيا للمزارعين عدا عن شجرة بعمر 3 سنوات، تعويض لخسارة الإنتاج، تدخل من خلال السنوات المقبلة؟ يعني إذا بقينا على هذه الوتيرة والأشجار اقتلعت وقدمنا شجرة بعمر 3 سنوات، سيكون الإنتاج ضعيف مثل هذه السنة تقريبا.
8: أستاذتي، تقديم الزيتون هو ليس بديلا عن تدمير أشجار معمرة. نعم. وبالعقل وبالحسابات الرياضية لا يمكن لشجرة عمرها 3 سنوات. نعم. ستزرع، وبالتالي حتى تنتج بدها كمان سنتين، وحتى تصل إلى ذروة الإنتاج بدها 10 إلى 20 سنة أن تكون تعويضا. لا، هو تثبيتا هو إعطاء أن المزارع الفلسطيني رغم اقتلاع الشجر ورغم تدمير الحجر سنزرع وسنبدأ من جديد. الموضوع أن احنا لن نترك أراضينا فارغة ولن نترك للاحتلال فرصة أن يجعلنا مقيدي الأيدي، وبالتالي ما نقدمه هو تجديد تمسكنا وتشبثنا بأرضنا، وهي ليست ضمن معادلة رياضية أنه شجرة مقابل شجرة، لا، هي شجرة تزرع لتكون شجرة خلفا الشجرة التي تم زراعتها، وبالتالي احنا بنجدد ترابطنا وتمسكنا بالأرض. ومن خلال وزارة الزراعة احنا حولنا معظم مشاتلنا الآن التي كانت تنتج الأشتال الحرجية إلى أن تصبح منتجة لأشتال الزيتون وأشجار الزيتون، حتى تكون هناك فرصة للمواطن الفلسطيني للحصول على كميته اللازمة من أشجار الزيتون.
7: نعم، مدير العلاقات العامة في وزارة الزراعة السيد محمود فطافطة كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن مقال شطحة، من هم المستوطنون الذين يتجولون بين سردة والجلزون وضاحية الريحان؟ للحديث عن هذا المقال معنا الدكتور وليد حباس، الكاتب والباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار. دكتور وليد أهلا ومرحبا بك.
9: أهلا فيك.
7: يعني من عنوان المقال شطحة، من هم المستوطنون الذين يتجولون بين سردة والجلزون وضاحية الريحان؟
9: مساء الخير.
7: مساء.
9: يعني هم الإسرائيليين باختصار.
7: نعم.
9: الإسرائيليين يعني في هناك تحول يعني عند إسرائيل في علاقتها مع الضفة الغربية، هذا التحول على مدى عقد ونصف ولقى أوجه يعني أو وصل مرحلة مختلفة كليا خلال آخر 3 سنوات، زي طبعا ما الكل ملاحظ. وجزء من هذا التغير في علاقة إسرائيل هو أنه الإسرائيليين نفسهم عم بدخلوا وبتجولوا ما بين القرى وما بين المدن الفلسطينية، وبحاولوا يعني يكون لهم يعني موطئ قدم ويعودون أنهم هم بتجولوا من هذه المنطقة، طبعا على افتراض أنه يعني كل الضفة الغربية لهم.
7: نعم سيد وليد، أنت تحدثت من خلال المقال الذي نشرته حضرتك عن مجموعة تسمى حار غفيم، وهي تقوم بمسارات، يعني ما طبيعة نشاطها كما ذكرت أنت في المقال، وما الذي يميزها عن المجموعات التجوال السياحي المعتادة؟
9: يعني في عند الإسرائيليين كتير مجموعات تجوال، يعني هذا الإشي موجود في الثقافة الإسرائيلية والثقافة الصهيونية من أكثر من 100 سنة.
7: نعم.
9: وأنا بدي يعني هون يعني أستفيد من هاي الفرصة أحكي إنه أو يعني أكبر مسار موجود عند إسرائيل وتدعم الدولة بسمى مسار إسرائيل، يبدأ من الجولان السوري المحتل ويهبط يعني إلى الجليل الأعلى ووصولا حتى جنوب النقب، وهذا مسار طويل جدا.
7: نعم.
9: والهدف من هذه المسارات هي ربط الصهيوني بالأرض. يعني أنت بتعرف أنه فكرة أي مستوطن غريب عن هذه الجبال وعن هذا التراب فكرته بتقوم على أنه يحول الفلسطيني إلى شخص غريب.
7: نعم.
9: ويحول نفسه إلى شخص صاحب هذه الأرض. طبعا هذا بنبنى بالممارسة وبالخيال.
7: نعم. إلى
9: وأنا بدي أذكر هون في يعني قضية ربما المستمعين بتذكروها، في عام 2014 تم خطف 3 إسرائيليين من منطقة عند بيت لحم أو الخليل، وعلى ما يبدو يعني المجموعة اللي خطفتهم أخفت جثثهم لمدة يعني 2 أو 3 أسابيع، واستنفر الجيش الإسرائيلي على ضوءها، صارت حرب على غزة.
7: نعم.
9: استنفر الجيش الإسرائيلي البحث عنهم اللي قدر إنه يجدهم كانوا مجموعات شبيبة تلال، اللي هم عندهم مجموعات هايكينج، واللي هدول يعني بجوبوا كل جبل وبرفعوا كل حجر وبيعرفوا عن كل بير وبنسجوا هذه العلاقة. نعم. مع أرض يعني الأرض هي غريبة عليهم فبوطنوا حالهم فيها، فبالتالي هم اللي قدروا أنه اليوم إحنا في عنا العديد من هذه المجموعات، وهذه المجموعات ليست بريئة، يعني بتحمل اسم مجموعات مشي أو تجوال، بس هي إحنا شفنا هم يعني معهم سلاح ومعهم ضباط ومعهم كاميرات. نعم. ومعهم أيضا خبراء آثار وخبراء أركيولوجيين، أو هم مش خبراء، هم ناس يعني بيجوا بسقطوا أساطير موجودة في الدين.
7: نعم.
9: على كهف موجود في جفنة وعلى حجر موجود في جنب خيم الجلزون إلى آخره. هذه المجموعات يعني بدأت تتوغل آخر فترة داخل المدن الفلسطينية أو القرى الفلسطينية في مناطق حلب. وكمان حدث احنا بنتذكره بشكل جيد جدا، واللي هو الحدث اللي صار عند قرية تل في نابلس، لما كانت هناك ايضا مجموعة سمتها اسرائيل انها مجموعة تجوال، واحنا بنتذكر كيف الشيخ الجامع صار احتكاك اخذ بسلاح. هذه المجموعات هي مجموعات تبدو من الخارج على انها سياحية او هايكينج، بس هي يعني هذا اللي كان بيعملوا الاستعمار على في كل التجارب في استراليا وفي امريكا، وان بيستكشفوا بيبنوا بوصل الجيش ثم بوصل المستوطن ثم بيبنوا خيمه ثم بيبني بيت. وهذه المجموعات طبعا هم بيحاكوا التجربه اللي كانت تقوم فيها مجموعات الإسرائيليين أو الصهاينة قبل قيام الدولة، واللي كان في هناك مجموعات البلمخ، وكان مجموعات اسمها ملفات القرى، وهاي المجموعات كانت تدخل على كل القرى العربية وتقيم علاقات معها، أو مش تقيم علاقات يعني تروح تتعرف مين هو المختار، مين هم الستات السكنات، وعملوا أرشيف وداتا بيس كبيرة. كانت هاي مادة أساسية في حرب النكبة، كيف عملوا خططهم على القرى وكيف تعاملوا مع القرى. فبالتالي احنا بنقدر يعني نفتح خيالاتنا لقدام ونعرف مثلا ليش هاي المجموعات بتيجي عندنا.
7: نعم عفوا لمقاطعتك سيد بليد، يعني هم يستخدمون هذه المسارات كتوظيف هذه الممارسات والمسارات في فرض رواية الاستيطان وعلى الجغرافيا الفلسطينية.
9: نعم بس مش بس هيك، يعني الموضوع مش اشي فني وجمالي انه
7: نعم نعم
9: كذا، يعني هذول قاعدين بيحضروا ل انه مثلا ياخذوا هذا الشارع ومن ثم يطبعوا الوجود الاسرائيلي فيه، ثم يعملوا شريط او حزام استيطاني، بعدين بيفصلوا منطقه عن منطقه اخرى. يعني هيك هذا الاسلوب اللي تشتغل فيه يعني اسرائيل دائما. يعني انا ارفض انه احنا نطلق تسميه مستوطنين عليهم، الافضل شيء نحكي اسرائيليين. اسرائيل هي التي تحتل الضفه، هذول اسرائيليين، وإسرائيل علاقتها مع الضفة، مع السلطة، مع منطقة ألف، مع منطقة باء، موجودة في مكان مختلف كلياً كيف إحنا بنشوفه كفلسطينيين. وهم لا يوجد عندهم هذه الحدود ألف وباء وجيم وكذا.
7: نعم، كون المستوطنين في سردة في هذا التجوال وهذا المسار الذي نطلق عليه مسار، وصلوا إلى منطقة ألف.
9: طبعا وصلوا على منطقة ألف يعني، وكمان بالأمس كان في هناك يعني دوريات إسرائيلية في داخل منطقة ألف.
7: صحيح.
9: أنا يعني ما بشوف في هناك اختلاف كبير بين إنه دورية عسكرية وبين إنه إسرائيلي معه سلاحه وبيحكي أنا بعمل هايكينج، يعني التنين بيأدوا نفس الوظيفة.
7: نعم.
9: ولكن عندما ذكرت أنت قضية الرواية التوراتية، يعني هذه يعني ما بحاجة واحد لديه القوة والعتاد والوقاحة إنه يثبت يعني رواية. بس مع ذلك نعم هم بيقوموا فيه. في هناك التطبيق إلكتروني تم إنشاؤه أعتقد عام 2011 اسمه عمود عنان، وعمود عنان بالعبرية هو دوامة الرمل اللي الله بعتها لليهود في صحراء سيناء عشان تدلهم على الطريق، فهم استخدموا هذا الاسم. وهذا التطبيق هو تحديدا عن الضفة الغربية، وهم بضعوا عليه مفتوح ومتاح للكل، بضعوا عليه كل حجر وزاوية وشارع وشجرة وتلة وكهف ومغارة في الضفة الغربية، وفي عليها قصة طويلة عريضة ثورتية، هون هجب قيم وهون نامت ليئة وهون سوى هيك وهذا. حتى مناطق داخل مناطق ألف هي كمان موجودة على هذا التطبيق وهذا. وأخيرا يعني وزير التراث الإسرائيلي عم حيلياهو كان أعلن يعني ببداية 2024 إنه إسرائيل تنظر إنه في هناك 3700 موقع توراتي تاريخي في الضفة الغربية، 70% منها في منطقة جيم. هذا بيعني إنه 30% منها في منطقة ألف وباء، وهذه بتعرفي مواقع توراتية، يعني ما فيش إنه تأخذها دولة تانية، هذه يعني الله أعطاهم إياها. فهذا الرسالة أو هذا الاستخلاص اللي بنقصده من كلامه إنه بمعنى إنه كل الضفة الغربية هي سند ملكية لشعب يهودي، وهي الشواهد وهي الدلائل الموجودة.
7: نعم السيد والدكتور وليد حباس الكاتب والباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن نكمل مستمعينا في حادثة نتوقف عندها قليلا، نتأمل من جديد مدى أهمية الانتباه لأطفالنا، ضرورة تعزيز وعيهم بكيفية التعامل مع الآخرين خاصة خارج المنازل. انتشرت مناشدات منذ أيام من أهالي 3 أطفال فقد الاتصال بهم في حي خروبة مدينة جنين بعد خروجهم من منزلهم قرابة 3:00 PM بحسب ما ورد في المناشدات. كان آخر تواصل معهم قبل أذان المغرب قبل أن تغلق هواتفهم وينقطع الاتصال بهم بشكل كامل. الأمر الذي أثار قلق عائلاتهم دفعهم لمناشدة الناس للمساعدة في العثور عليهم. الحمد لله تم العثور على الأطفال، ولكن الحادثة تترك وراءها تساؤلات مهمة حول سلامة أطفالنا. كيف ممكن أن نحميهم من المخاطر التي قد يتعرض لها خارج المنزل؟ للحديث أكثر عن تفاصيل ما جرى وكيف عاش الأهالي ساعات القلق والبحث عن أطفالهم ينضم إلينا عبر الهاتف إشحادة شقيق مجدي كممجي، أحد الأطفال الذين فقد الاتصال بهم، لنتعرف منها على تفاصيل الحادثة. إشحادة أهلا ومرحبا بك.
10: أهلا وسهلا، حياك الله.
7: يعني إشحادة، بداية 3 أطفال فقدت أثرهم والحمد لله على سلامتهم، يعني أخبرنا قليلا عن تفاصيل الحادث أكثر.
10: أستاذي، كنا مرة واحدة فقدنا أخونا الصغير بعد ما روح من المدرسة، أتغدى وغير وطلع.
7: نعم.
10: بالليل فقدناه ما روح على البيت، شكينا إنه كان عند قوات الاحتلال أو كذا. تواصلنا مع الارتباط، ما في لهم أي أثر.
7: نعم.
10: لثاني يوم الصبح وإحنا ندور عليهم ما لقيناهم، بلغت الجهات المختصة طبعا، الكل كان يدور.
7: نعم.
10: ثاني يوم واحد من الأولاد تواصل مع أمه من واتس أب، كانوا الشباب معطينهم إياه على أساس يتواصلوا معهم.
7: نعم.
10: وحكى لنا إحنا دخلنا، شباب أخذونا ودخلونا على الجدار، يعني نسيق سيارة مش نسيق سيارة كذا زي هيك.
7: يعني كان شباب بالغين بالعمر أخذوا هدول الأطفال.
10: صحيح، أخذوهم ودخل واحد منهم غلف الجدار وطلبوا منه يروح يسيق سيارة، أعطوه تلفون على أساس يتبعوا معه منه. فالولد بس أجبروه يروح على الجدار، طبعا إجبار أجبروه بالضرب.
7: نعم.
10: إنه يروح، وبعد ما فات ورا الجدار الولد طلع حافظ رقم أمه فتواصل معها عن طريق التلفون تبع الشباب.
7: نعم.
10: على الواتساب.
7: يعني
10: حكاها إن أنا خلف الجدار مش عارف شو بدي أعمل وأنا خايف كثير، وبيجبروا فيه أخذ أجيبهم سيارة أو بدهم يقتلونه أو يضربونه.
7: نعم. والطفلين الآخرين؟
10: الطفلين الآخرين ضلوا معهم من داخل الجدار، يعني ضلوا معهم أساساً بيستنوا الولد الأول يجيب سيارة على أساس. نعم. إنه يعني الطفل الثالث كان ما بيعرفش يسوق، اللي هو أخوي عمره 14 سنة ما بيعرف يسوق، فحكى لهم أنا ما بعرف أسوق، فصاروا يضربوا فيه وجابوا له سيارة وصاروا يضربوا فيه على السواقة مع الضرب، يعني
7: نعم
10: يجبرون يسوق.
7: نعم. عفوا إشحادة، يعني كيف ذهب هؤلاء الأطفال مع، يعني رواية يعني قليلا فيها غموض، يعني الأطفال الثلاثة كيف ذهبوا مع هؤلاء الشبان؟
10: الأطفال الثلاث، واحد من الأطفال متواصل مع الشاب عن طريق النت، حاكي له تعال نعطيك مصاري مقابل مبلغ مرك سيارة، فأخذ أصحابه معه وحكي لهم ناخذكم معي نروح أجيب هالغرض من رحم الله.
7: نعم.
10: تعالوا معي، يعني مش هو رايح راجع، مش راح تطول، ما تحكوا لأهليكم، يعني قبل المغرب منكم بالبيت.
7: نعم.
10: بس وصلوا غاد استلموهم الشباب وأجبروهم، فلما الأطفال شافوا إن الإشي بخوف خافوا واستدعوا ما بدهم يعمل هذا الإشي، فالشباب أجبروهم صاروا يضربوهم وأجبروهم إن يفوتوا، أجبروا ولد من الأولاد إنه يفوت خلف السور ويروح يجيب السيارة، فالولد بس راح ورا السور خاف يجيب السيارة، فاضطر يتواصل مع أمه.
7: نعم. بعد الاتصال، نعم بعد الاتصال، من الجهة التي تواصلتم معها وكيف تم حل هذا الموضوع؟
10: تواصلنا مع المباحث، طبعا نزلنا على المباحث واعطيناهم الرقم اللي الولد تواصل منه وهم يكملوا بها الاجراءات.
7: نعم.
10: وبعدها اجل البوليس الجهة الاخرى، البوليس استلم الولد، الولاد الثاني اللي داخل الخط لحالهم رجعوا، يعني فلتوهم.
7: نعم. إذن إشحادة الحمد لله على سلامة الأطفال. يعني أطلب منك رسالة توجهها للأهالي.
10: والله بوجه رسالة الأهالي إنه يديروا بالهم كثير على أولادهم في هالفترة، لأن الوضع كثير صعب واللي قاعد بصير يعني أشياء غريبة جدا.
7: نعم.
10: إيه لازم الواحد يدير باله على أولاده كثير، لأنه اللي يعني أولاد جيل مش واعي هذا المرة، والأشياء اللي بيجروا يعملوها أشياء يعني الكبار ما بيجروا عليها.
7: نعم. إذن شحادة كمامجي، يعني الأخ للطفل الذي عثر عليه، شكرا جزيلا لك.
10: حياك الله، أهلا وسهلا.
7: إذن يواجه قطاع التعليم في فلسطين أيضا تحديات متراكمة في ظل أزمات متلاحقة ألقت بظلالها على الطلبة والمعلمين والعملية التعليمية برمتها منذ جائحة كورونا وما رافقها من انقطاع على التعليم الوجاهي، اللجوء إلى التعليم عن بعد، وصولا إلى الحرب وما فرضته من انقطاعات متكررة، إغلاقات، ظروف ميدانية صعبة، تتسع الفجوات التعليمية، تتزايد المخاوف بشأن مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة وقدرتهم على تعويض ما فاتهم. لنستمع إلى مقابلة أجرتها شبكة رأي الإعلامية مع الخبير التربوي ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق الأستاذ ثروة زيد الكيلاني للحديث عن واقع التعليم في فلسطين، حجم التحديات التي تواجهه وسبل تعويض الفاقد التعليمي في ظل الظروف الراهنة.
11: لأننا نعلم جيدا أنه منذ سنوات، وحتى تحديدا وأنا سأكون واضح جدا، في عام 2007 تم تقليل زمن الحصة 5 دقائق، وتم تقليص الاستراحة 10 دقائق. كانت الحصة الصفية 45 دقيقة بالمناسبة.
12: نعم.
11: اليوم نحكي عن 40 دقيقة. تتالت طبعا هناك إضرابات وامتناعات عن الدوام، جاءت جائحة الكورونا لتكون قاسمة لظهر العمل التربوي بالكامل للمنظومة التعليمية، وبالتالي تحول التعليم إلى التعليم اللي سميناه التعاقب النصفي، هو التعليم المدمج. وكان هناك يعني بالضبط أستطيع أقول في خلال السنتين إحنا ضاع علينا سنة دراسية كاملة، يعني في 2021 نعم سنة كاملة ضاعت. للأسف هناك بعض القرارات، خليني أقول، وخاصة بما يتعلق برواتب المعلمين والضغوطات اللي تمت، اللي هي تقليص زمن التعلم إلى 4 أيام وجاهي ويوم كما يقال إنه تعلم عن بعد، وثم تلتها سنتين اللي هو 3 أيام في الأسبوع. وبالمناسبة أنا حسبت هذا الكلام ونزلت فيه في عام 2021 بعد نهاية مع نهاية جائحة كورونا، تم هناك دراسة غير مشروعة حقيقة كنا نتحدث فيها عن ما هي المهارات الأساسية والمعارف الرئيسية والمفاهيم التي لم يستطيع الطلبة تحقيقها في مفاصل معينة، يعني في الصف الخامس، في الصف الثاني والثالث والرابع، وفي الصف العاشر و11، ويعني في بعض المباحث، والمباحث الرئيسة تحدثنا عنها، يعني تحدثنا عن اللغات العربية والإنجليزية وعن الرياضيات والعلوم بشكل أساسي، كنا هذه المواد بين القراءة والكتابة والحساب، وهذا واضح جدا. كانت النتائج، أنا بحكي حاليا مش عن التعليم بشكل عام، ولا بحكي عن بنية الإنسان الفلسطيني الذي نريد، أنا بتحدث حاليا عن الحد الأدنى اللي هو المعرفة.
12: نعم.
11: هذا هو الحد الأدنى. نعم. بالمناسبة، لأن هدف المدرسة لم يكن في يوم من الأيام هو المعرفة، المعرفة يجب أن تتحول إلى إدراك ووعي ثم تتحول إلى معنى، ولكن ما حدث في تلك الفترة أنه كانت نتائج الطلاب تقترب من العدم، تقترب من العدم، وديش أحكي نسب لأنه ما بدنا يعني كثير نجلد نفسنا، لكن على الأقل بنقول نتائج كورونا وتقليل زمن التعلم وتآكل زمن التعلم والذي استمر، والمشكلة أن تصبح هذه عبارة عن نمط دراسي، نمط عادي، يعني لما تقلصت زمن الحصة 5 دقائق صارت كأنها قانون، لما تقلصت عدد الأيام من 5 أيام إلى 4 أيام وأصبح بالتالي روحنا على 3 أيام، أخشى أن يكون هناك الوضع أكبر. فلذلك الحادث حاليا أنا بصنفه أنه في أزمة إلى العلاقة بالفاقد المعرفي.
7: إذن مستمعينا الكرام، هذه كانت ملفاتنا إلى اليوم في برنامج حصاد الراية، كنت معكم في الإعداد والتقديم سندس مسعد، إلى أن ألقاكم يوم غد أترككم في أمان الله، إلى اللقاء.
6: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: مع الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
0: الساعة الآن 7:00 مساء.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا أف أم.
6: موجز الأخبار من رايا أف أم، تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. قوات الاحتلال تقتحم مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة سلفيت. نادي الأسير الفلسطيني يقول إن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف الأطفال عبر ممارسات تبدأ بالترويع والاعتقال وتمتد إلى التعذيب والتجويع والعزل والحرمان من الرعاية الصحية. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تكشف عن الوضع الصحي للأسيرتين بسملة سعد وأسراء أحمد هوجي القابعتين في سجن الدامون. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان توثق 23 حادثة إحراق ومحاولة إحراق استهدفت المساجد ومرافق تابعة لها منذ مطلع كانون الثاني لعام 2023 وحتى 11 من تشرين الأول لعام 2026. نفذ المستعمرون منها 20 اعتداء، فيما نسبت 3 حوادث إلى جيش الاحتلال. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير يقول إنه تم تعزيز قواته والأمن على جميع الجبهات في ظل زيادة احتمالات التصعيد. الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يقول إن حكومة إسرائيل الحالية تخلت عن أرضية أخلاقية بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين، محذرا من أن الاعتماد على القوة العسكرية ورفض تقديم التنازلات قد يحقق مكاسب قصيرة الأمد، لكنه لم يضمن الأمن والاستقرار على المدى البعيد. وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس يهدد حزب الله اللبناني برد عنيف في حال انضم إلى إيران في الحرب على إسرائيل. إصابة 4 سفن حاويات بمقذوفات غير محددة أثناء عبورها مضيق هرمز الذي لا يزال في صلب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وأخيراً، برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن تصاعد النزاع في اليمن أدى إلى انقطاع المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر نحو 800,000 شخص في ظل تحرك خطوط المواجهة وإغلاق الطرق وتزايد انعدام الأمن خصوصاً في مدينة تعز ومناطق أخرى متأثرة بالقتال. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
7: اول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز ايفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم الا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من اب ستور او جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك اسهل.
8: توفير اليوم باربك للمليون مع بنك الاسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
4: رايا دوت بي أس
3: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا اف ام.

0: في داخل كل امرأة حكاية، حلم لسه ما اكتمل، وجه بتحبه وبيت بتستناها وقلوب تستمد منها قوتها. يمكن الطريق يكون صعب ويمكن الخوف يجي في لحظة، بس ما بتمشي وحدها. بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالوعي، بالدعم وبالأمل، تبدأ الحكاية من جديد. خصصي وقت إليك، افحصي حالك بالبيت وخدي موعد للماموجرام، لأنه كل يوم إليك إله قيمة وكل لحظة من حياتك تستحق الحماية. لأجلك اتحدنا، افحصي وطمنينا.
1: تأتيكم هذه الرسالة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من حكومة النرويج، إيماناً بأن كل امرأة تستحق الرعاية والدعم وفرصة لحياة أكثر صحة.

0: الكنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا، البيري.

إلا أنت، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا رب، أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. رب اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفرك اللهم وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، ولك الخلق كله، وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اللهم لك الحمد إنك على كل شيء قدير، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة محصلة للغفران، منقذة صاحبها من النيران، موصلة إلى سكن الجنان. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم احفظنا بحفظ الإيمان واحفظه علينا. اللهم اجعلنا في رحمتك ولا تسلبنا فضلك، إنا إليك راغبون. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخذول ولا فاضح. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك. اللهم أخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. واجعل غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعلها الوارث منا. اللهم يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ولمن له حق علينا، واستر عيبنا، واشرح صدورنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وهب المسيئين منا للمحسنين، واشملنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها رايا اف ام.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام. الساعة الآن 8:00 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
5: موجز الأخبار من راية اف ام، تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. استشهاد مواطن جراء إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال شمال قطاع غزة. مجموعة من المستعمرين يقتحمون منطقة أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم ويعتدون بالضرب على 3 مواطنين عرف منهم ضرار صلاح الذي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا عند مدخل قلقيلية الجنوبي قرب نفق حبلة وتوقف مركبات المواطنين وتدقق في هوياتهم ما تسبب في إعاقة حركة تنقلهم. قوات الاحتلال تقتحم مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة السلفيت. نادي الأسير الفلسطيني يقول إن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف الأطفال الفلسطينيين عبر ممارسات تبدأ بالترويع والاعتقال وتمتد إلى التعذيب والتجويع والعزل والحرمان من الرعاية الصحية. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير يقول إنه تم تعزيز قواته والأمن على جميع الجبهات في ظل زيادة احتمالات التصعيد. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيارا لاكورو يقول إن هناك خيارات مطروحة بشأن استمرار الوجود الأممي في لبنان بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس يهدد حزب الله اللبناني برد عنيف في حال انضم إلى إيران في الحرب على إسرائيل. وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري لشهر أكتوبر توقعت أن تقل إمدادات النفط العالمية عن مستوى الطلب بنحو 1.73 مليون برميل يوميا خلال عام 2026 في إشارة إلى استمرار الضغوط على توازن السوق وسط اضطرابات الإمدادات وتحديات سلاسل التوريد. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: راية دوت بي أس.
3: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين هالحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
12: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالبي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين هالحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: راية دوت بي أس.
3: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: ألو، كيفك؟
1: نيحة، أنت كيفك؟ كيف الأولاد؟
0: أنت طول عمرك بتسألي عن الكل؟
1: المهم تكونوا كلكم بخير.
0: وإذا حدا سأل عنك بتقولي أنا منيحة؟
1: أنا منيحة.
2: بس أنت كمان إلك حق، إلك حق توقفي شوي، إلك حق تسألي عن صحتك، وإلك حق تطمني. خدي خطوة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، خصصي وقت إلك، افحصي حالك بالبيت، خدي موعد للماموجرام. خطوة صغيرة ممكن تعمل فرق كبير، افحصي وطمنينا.
3: تأتيكم هذه الرسالة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من حكومة النرويج، إيماناً بأن كل امرأة تستحق الرعاية والدعم وفرصة لحياة أكثر صحة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الأطعمة المصنعة. تحتوي بعض الأطعمة فائقات التصنيع على كميات مرتفعة من السكر أو الملح أو الدهون، وقد تكون فقيرة بالعناصر الغذائية المفيدة. لذلك حاول أن تجعل الأطعمة الطازجة أو الأقل تصنيعاً أساس نظامك الغذائي، مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات غير المملحة.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجا. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
2: اللي بدري بدري واللي ما بدري بقول كف عدس، شو القصة يا ترى؟ بقولوا أنه في يوم من الأيام في رجل شاف مع بنته شاب في بيدر العدس، فركض وراه هو غضبان كتير كتير. الشاب هرب وأخذ بكفه شوية عدس. أهل القرية شافوا المشهد، واحد بهرب والتاني بلحقه والشاب بإيده كف عدس. شو في يا جماعة؟ قالوا معقول كل هالمطاردة عشان كف عدس؟ الأب ما قدر يحكي السبب الحقيقي، فقال اللي بدري بدري واللي ما بدري بقول كف عدس، يعني اللي بعرف الحقيقة بفهم شو صار، واللي ما بعرف بحكم على اللي شايفه قدامه. وعشان هيك المثل لليوم بنقوله لما يكون في قصة الناس مش عارفة تفاصيلها.
1: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة، أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجا. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل، شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة. رايا دوت بي أس. بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في الكاراتيه لا تقاس القوة بما تفعله بيديك فقط، بل بما تتركه في الآخرين. إسماعيل وردة بدأ لاعبا عرف بساط المنافسة وعاش تفاصيل الفوز والخسارة قبل أن يختار طريقا آخر، طريق صناعة الأبطال. اليوم يقف مديرا فنيا للمنتخب الفلسطيني للكاراتيه، يقود جيلا جديدا من المقاتلين ويحول التدريب إلى إنجازات والطموح إلى ميداليات.
3: مسيرتي في لعبة الكاراتيه من 28 سنة كلاعب عنده طموح وعنده أهداف رياضية يحققها. من أهم المحطات مشاركتي في بطولة فرنسا المفتوحة، وإني قدرت أصل لنصف النهائي وقتها. كانت عندي نقطة التحول خلال هذه الفترة، أنا تم منعي من السفر لأسباب أمنية، وهنا كان عندي أني لازم أخذ قرار أني شو خطوتي الجاي. فكان إما بدي أوقف وإما أني أتحول من لاعب لمدرب، من لاعب عنده حلم لمدرب عنده هدف أنه يوصل الغيبة ويحقق هذا الحلم.
2: ضيفنا لا يصنع بطلا ليوم واحد، بل يبني لاعبا يعرف كيف ينافس وكيف يؤمن بنفسه وكيف يرفع اسم فلسطين على منصات التتويج. من لاعب فوق البساط إلى مدرب يقود المنتخب ويصنع الأبطال.
3: كانت هاي المسيرة التدريبية متوازية في عملي في الاتحاد، لكن كان أهم نقطة عندي في العمل في الاتحاد هي أن كنت المدير الفني للمنتخب الفلسطيني وما زلت. واليوم أنا بفتخر في هاي، لأنه فعلا لما بشوف هدول اللاعبين أني أنا كنت جزء من مسيرتهم وساعدتهم في أنه يقفوا على البساط الدولي وفي المنصات العربية والآسيوية وأنه يرفعوا العلم الفلسطيني. هنا عرفت أنه أنا قدرت في خلال مسيرتي هاي أنه أنا فعلا أقدر أحصد نتيجة من هذا التعب. فبالنسبة لي كان حلمي أني أصل أنا للعالم، بس اليوم صار حلمي أني أنا أصنع جيل كامل يصل للعالم باسم فلسطين.
2: إسماعيل وردة، حكاية رجل تغير موقعه لكن شغفه بالكاراتيه لم يتغير. في ملهمون نروي قصة من اختار أن يصنع الأبطال بدلا أن يكون بطلا فقط.

0: روح خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يطرح بو سفينسون في كتابه الأكاديمية السويدية وجائزة نوبل للآداب والصادر عام 24 20 و1000 ميلادي جملة من الأسئلة المهمة: كيف تختار الأسماء التي تحظى بأرفع تكريم أدبي في العالم؟ ومن يقرر أن كاتبا ما يستحق جائزة نوبل للآداب بينما تبقى أسماء أخرى خارج دائرة الفائزين؟ ليفتح الكتاب سلسلة أسئلة إضافية تطرح ما يرتبط بمن يقف خلف هذه القرارات، كاشفا جانبا من تاريخ الأكاديمية السويدية ودورها في منح الجائزة التي أصبحت رمزا عالميا للتقدير الأدبي. يأخذنا الكتاب إلى عالم الترشيحات والتقييم والمداولات، موضحا القواعد والإجراءات التي تنظم عملية الاختيار وكيف تطورت هذه الآليات عبر الزمن، كما يسلط الضوء على المعايير التي تستند إليها الأكاديمية في تقدير الأعمال الأدبية وعلى العلاقة المعقدة بين القيمة الفنية للعمل وتأثيره الثقافي ومكانة صاحبه في المشهد الأدبي العالمي. ولا تتوقف أهمية الموضوع عند حدود الإجراءات، فجائزة نوبل للآداب لطالما أثارت نقاشات حول تمثيل اللغات والثقافات ومدى حضور الأدب غير الأوروبي والجدل الذي يصاحب بعض الاختيارات أو استبعاد أسماء بارزة. ومن هنا يساعد الكتاب القارئ على فهم الجائزة بوصفها مؤسسة أدبية وثقافية لا مجرد إعلان سنويا عن اسم فائز جديد، إنه مدخل لفهم ما وراء واحدة من أشهر الجوائز الأدبية في العالم وكيف تتقاطع الثقافة والتقاليد المؤسسية ومعايير الحكم الأدبي في تحديد من يصل صوته إلى المنصة العالمية ومن يحرم من ذلك. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدل.

0: الساعة الآن 9:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس.
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
6: من أجلك أنت.
7: ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على رايا اف ام.
0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
8: كل يوم أحبه تاني،
9: أمل لي هيجرالي.
10: Así me gusta, así.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: عندي بكرة موعد فحص ماموجرام.
1: أي ساعة؟ أنا بوصلك.
2: الدعم مش دايما بده كلام كتير، مرات بده كلمتين.
1: أنا بوصلك.
2: خليها تحكي عن صحتها بدون خوف، وخليك معها، افحصي وطمنينا.
3: تأتيكم هذه الرسالة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من حكومة النرويج، إيمانا بأن كل امرأة تستحق الرعاية والدعم وفرصة لحياة أكثر صحة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: الضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامسة مساء
1: برعاية جوانب.

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الساعة الآن 10:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: أروع ميكس أغاني عايش معها كل المعاني. ثبتها عندك، رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.bs.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

0: أنا أريد.
1: أنت أريد.
2: هو أريد.
3: وهي أريد.
4: أنا أريد.
0: أريد. طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شكرا شكرا جميعا. صل يا رب
1: سهران. والله العظيم ما شبعناش
0: افراح المملكه.
1: لحظه ما شبعنا. بدنا نعيدها.

축하드립니다.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها.